قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد

بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم

الطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من

صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة

إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوا

وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيكونون

وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله

ما صح يتقال، لأنك لو كنت بتقرأ بس في كتابه آية الكرسي كنت عرفتها. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، ما بتاخذه غفلة ولا سهوة ولا نوم يا شيخ. الكلام ده ما بيجوز. ولا يجي واحد يقول ليك والله فلان ده ما بيستاهل أرأف بيه، وإنت من الله عز وجل شايف إن حكم ربنا تقيل عليه وإنت أرأف بيه من الله عز وجل، ده تطاول يا شيخ، والكلام ده ما بيجوز. الكلام ده لو كان حي، لو مات يقوم يقول لك ربنا افتكر، هو كان ربنا ناسيه؟ الله عز وجل يقول وما كان ربك نسيا. ولا تلقى الواحد يموت يقوم يقول لك الشهيد فلان الفلاني، المغفور له فلان الفلاني، وانت عرفت كيف انه هو شهيد وبنقى ليك انه ده المغفور له. الامر ده لله، امر غيبي. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل وصف الشهادة لرجل مات في المعركة، في معركة خيبر. بعد ما انتهت المعركة أصيب رجل من المسلمين بسهم من المشركين، فقام بعض الصحابة قالوا هنيئا له الشهادة يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلا والذي نفس محمد بيده، إن الشملة يعني العباءة لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم ما تقسمت. طيب نقول شنو؟ نقول نسأل الله له الشهادة، نسأل الله له المغفرة. تلقى واحد يجي يقول لك الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، وده يا شيخنا من سوء الأدب. الذي لا يحمد على مكروه سواه لما تيجي تقوله بتبين ضجرك من قدر الله عز وجل، وكأنك مجبور بالحمد على هذا البلاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصابه مكروه قال الحمد لله على كل حال. تيجي تلقى واحد دار يحلف ولك وحات أبوي وحات أمي أعدم ولدي وحات اللقمة وحات الشاي، أنت بتعمل في شنو يا شيخ؟ بتعمل في شنو؟ بتحلف؟ طيب اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.

كتير من الناس تلقى الواحد منهم بيستخدم مصطلحات وبيقول كلام وهو ما عارف إنه الكلام ده خطير لياتو درجة وإن الحساب فيه قدر شنو الدقيق اللي عند الله عز وجل. في صنفين من الناس، الصنف الأول بيقول الكلمة وهو بيتطاول فيها مع الله عز وجل. تلقى الواحد يعلق على شخص يقول لك عن الزول ده شين كيف، قبيح، خلاقة، شكله غلط، وشه عامل زي شنو، هو ما عارف أي سوء أدب هو فيه مع الله عز وجل. سيدنا عيسى عليه السلام رأى شخص يعيب على كلب، ينتقص من كلب، ما بشر ولا إنسان، كلب. فقال له سيدنا عيسى عليه السلام: أتعيب الخلقة أم تعيب الخالق؟ ده سوء أدب مع الله عز وجل. حي يقول ليك أنا ما كنت قاصد، أنا قلت كده من باب التعليق، وأنا ما قصدي أعيب على خلقة الله عز وجل. تقول لي أنت ما قاصد؟ طيب اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليقول المقالة لا يلقي لها بالا، ما قاصد زي ما أنت بتقول كده، فتهوي به في النار 70 خريفة. كونك تعلق على خلقة الله عز وجل وتقول إنك ما كنت قاصد، الكلام ده ما بيبقى لك عذر بعدين. تلقى واحد تاني يقول لك: رزق الهبل على المجانين، رزق الهبل على المجانين، رزق الهبل والمجانين على الله يا شيخ، الرزق حق الله، يرزق من يشاء كيف ما يشاء متى ما يشاء تبارك اسمه وتعالى جده. الله عز وجل يقول: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، مش رزق الهبل على المجانين. ولا يجي واحد يقول لك: ده لا بيرحم ولا بخلي رحمة الله تنزل. الكلام ده ما صح يا شيخ، منو ده اللي بيمنع رحمة الله عز وجل إن هي تنزل؟ إذا كنت بتقرأ كتابه كنت استحيت إنك تتجرأ بالكلمة دي. الله عز وجل يقول: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وتجي تلقى لك واحد يعمل له حاجة مجبور عليها يقوم يقول لك: أنا عبد المأمور. ما بجوز يا شيخ وما بنجيك، لأنك عبد الله بس، والآمر هو الله فقط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: على المرء والمسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. تلقى الواحد لما يستعجب يقول لك: لا حول الله. تعرف لا حول الله يعني شنو؟ يعني ربنا ما عنده حول ولا عنده قوة، لازم إلا، لازم إلا، لا حول ولا قوة إلا بالله. وتلقى واحد يبلغ به التطاول إنه يسيء ويقول: والله الليلة اليوم زفت، سنة كئيبة، زمن أغبر. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. والله عز وجل يقول: يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار.

النجاح لا يحدث بالصدفة، لأن كل شخص لما خلق الله عز وجل وضع فيه قوة جبارة في داخله. وإذا كان النجاح سهل ويمكن تحقيقه، ليش ما يستطيع عليه كل إنسان؟ حقيقة في السنوات الماضية كنت أبحث عن إجابة على هذا السؤال: ما الذي يفعله الناجحون ولا يفعله غيرهم؟ بمعنى، ما هو الشيء الذي إذا فعلته سأكون من فئة الناجحين مباشرة؟ هل يا ترى هو المال والنفوذ؟ هل يا ترى هو التعليم والشهادات؟ إيش بالضبط العنصر الحاسم في هذا الأمر؟ وجدت أن المال، النفوذ، التعليم، الشهادات، هذه كلها معينات، لكنها ليست الفيصل الذي يجعلني من فئة الناجحين مباشرة. وبدأت فعلا أقرأ في الكتب، وصل عدد الكتب اللي قرأتها فقط عشان أجد إجابة على هذا السؤال أكثر من 250 كتاب ودورات كثيرة جدا، حتى وجدت الإجابة. وممكن تكتبوها: هو القدرة الداخلية على التحرك وأخذ خطوة عملية نحو ما تريد. الناجح في الحياة هو يفعل ما يتطلبه النجاح منه. وضع تحت كلمة يفعل خطين: يفعل، مش يتمنى، مش يحلم، مش يتكلم، مش يخطط على الورق، إنما يفعل. وبالتالي أقول مرة أخرى: هي القدرة على العمل، القدرة على عمل شيء والتحرك نحو ما تريد. وإنما الذين لم يحققوا ما يريدون في الحياة وأصبحوا من غير فئة الناجحين، ببساطة شديدة لأنهم انشغلوا في الحياة بأمور ما تعينهم أصلا على النجاح، فأصبح همه وتفكير وتركيز فقط أنه كيف أسدد فواتيري، كيف أدفع إيجار بيتي، أصير مستمر في عملي وما يفصلوني، فقط هذه أصبحت همومه في الدنيا. والبعض الآخر لم يحدد بالضبط ماذا يريد أن يحقق في حياته، وبالتالي ما أخذ خطوات عملية فعلية نحو ما يريد. والبعض الآخر ركز على أمور لا تعينه أصلا على النجاح، فأدمن على مثلا مشاهدة التلفزيون، تلاقيه في اليوم من 3 إلى 6 ساعات يتفرج، أو في العزائم، أو في أمور أخرى. فلو قررت أنك تريد أنك تغير حياتك وتبدأ رحلة النجاح، فالقاعدة الأولى هي أنك تأخذ خطوة عملية فعلية، وهشرح لك كيف تأخذ هذه الخطوة العملية الفعلية. القاعدة الثانية، وممكن تكتبوها: الماضي لا يساوي المستقبل. الماضي لا يساوي المستقبل. مش لأنك ما استطعت تحقيق ما تريد أمس أو الأسبوع الماضي أو الشهر الماضي أو 10 دقائق مرت فأنت فاشل. أنت المحاولات اللي حاولتها كانت في الماضي، 7 دقائق ولا يوم ولا شهر في الماضي. إحنا الآن وضع آخر. بعض الناس يقول، ويذكر لي هذا الأمر في بعض دوراتي، يقول لي: أنا سمعت أشرطة كثير وقرأت كتب كثير وحضرت دورات كثيرة، لكن حياتي ظلت كما هي بدون تغيير، إيش السبب؟ كما قلت لكم، ويمكن بعض المستمعين يقول: نعم، أنا كمان حصل معايا نفس الشيء. كما قلت سابقا، لم تكن المشكلة في نقص المعلومات، لم تكن المشكلة في نقص المعلومات، وإنما لأننا ما نجحنا في إيقاظ القوة الداخلية فينا، وفي داخل كل منا قدرات وطاقات واستعدادات لكنها معطلة، لم توجه التوجيه الصحيح حتى توصلنا لتحقيق أحلامنا وطموحاتنا. بمعنى، ما أخذنا خطوة عملية تحركنا نحو ما نريد. ووجدت أيضا أنه لنجحوا في حياتهم على مختلف المستويات بلا استثناء، وجدتهم طبقوا معادلة. المعادلة هذه تتكون تقريبا من 4 عناصر. العنصر الأول، إنك تعرف ماذا تريد أن تحقق في حياتك بالضبط. ماذا تريد أن تحقق في حياتك؟ إيش النتيجة اللي تريد أن تصل لها؟ ولو ما عرفت ماذا تريد أن تحقق في حياتك، فمش هتستطيع أنك تحققه، لأنه أصلا كيف هتحقق هدف وانت ما انت عارف إيش هو؟ بمعنى، لازم تجلس مع نفسك وتسأل نفسك هذا السؤال: ماذا أريد أن أحقق في حياتي؟ هذا العنصر الأول. العنصر الثاني، بعد ما تعرف ماذا تريد أن تحقق في حياتك، إنك أنت تأخذ خطوة عملية فعلية، أي تقوم بفعل شيء وتبدأ بالتنفيذ فورا. الخطوة الثالثة، إنك تصنع في داخلك جهاز تسميه جهاز استشعار.
جهاز تسميه جهاز استشعار. مهمة هذا الجهاز إنه يجاوبك على سؤال واحد فقط: هل الخطوة العملية اللي أنا أخذتها بتقربني من هدفي ولا بتبعدني عن هدفي؟ فقط مهمة هذا الجهاز إنه يجاوبك على هذا السؤال. طيب إذا كان ما بيقربني من هدفي، فأنتقل للخطوة الرابعة وهي إنه أغير خطوة العملية. يعني خطوة العملية ما هي فعالة فلازم أغيرها. طيب وأفضل أغير إلى متى؟ تفضل تغير في خطواتك العملية حتى تصل إلى ما تريد. خلينا نأخذ مثال واقعي لشخص نجح في حياته وطبق هذه الطريقة حتى وصل إلى ما يريد، وكلنا نعرفه حتى نشوف هل هذه الخطوات العملية فعلا خطوات واقعية ممكن الإنسان يطبقها في حياته ولا صعبة. رجل لم يكمل تعليمه، لم يتخرج من أرقى الجامعات في العالم، لم يكن عنده مال كثير، ولم يكن لديه مدير تسويق ناجح. هذا الرجل كان موظف بسيط عادي، اليوم واحد من مشاهير هذا العالم. ما في قرية، ما في مدينة في العالم إلا وتعرفه. تعرفون شخص اسمه كنتاكي فرايد تشيكن، صاحب مطاعم الدجاج المشهورة؟ طبعا كلنا عارفينه. طبعا اسمه الحقيقي كولونيل ساندرز. هذا الرجل وعمره 65 سنة استلم معاش التقاعد، الشيك، نظر في الشيك فوجده بقيمة 99 دولار، فقال لنفسه هو شخص عادي جدا إلى ذلك الوقت، إلى وهو عمره 65 سنة هو شخص عادي جدا. قال لنفسه أنا لن أعيش هذه العيشة أبدا حتى بعد ما وصل إلى هذه السن. فسأل نفسه إيش هدفي ممكن يكون في الحياة؟ إيش أحب أحقق في حياتي المتبقية لي؟ فكان عنده خلطة يضعها على الدجاج لما يطلع رحلات مع أصدقائه، فكان أصدقائه يثنوا عليها كثيرا. هذه فكرة الآن في ذهنه، فبدأ فعلا يعد هذه الخلطة. وشوف أنت كم من فكرة رائدة، كم من فكرة رائعة تكون عندك وتقتل وتدفن وما حد يعرف عنها شيء، وبعد سنين تفكر فيه تقول يا ريتني طبقت هذه الخطوة. صاحبنا هذا عرف الخطوة الأولى، وهو إنه لديه خلطة سيضعها على الدجاج وإنه هيبدأ هيبيعها في المطاعم. هذا كان هدفه الرئيسي. ثم انتقل إلى الخطوة العملية الفعلية وهي إنه حدد إنه المطاعم هي هدفه، فما جلس في بيته ينتظر المطاعم تأتيه، وإنما هو بدأ يزور هذه المطاعم ويسألهم: لو سمحتم عندي خلطة رائعة، لو وضعتوها على دجاجكم ستزيد أرباحكم وستزيد مبيعاتكم، أنا كل اللي أريد منكم نسبة من الأرباح فقط. تعتقد كم مرة هذا الرجل لو كنتاكي فرايد تشيكن رفض أو قيل له شكرا أو سنراسلك فيما بعد إذا احتجنا إلى هذا المنتج حقك؟ كم مرة تعتقد؟ 50 مرة؟ 100 مرة رفض؟ 200 مرة رفض؟ يا سادة يا كرام، هذا الرجل سمع 1009 مرات كلمة لا بصيغ مختلفة. 1009 مرات على مدى 2 سنين وهو يسمع هذه الكلمة: شكرا، سنتصل عليك، سنراسلك، لا نحتاج الآن لهذه الخدمة وما إلى ذلك. أنت لو حدث معك هذا الموقف كم مرة هتصبر؟ كم مرة؟ فكر فيها. بعض الناس يقول لك أنا حاولت 50 مرة وما مشيت الشغلة معي ولذلك لغيتها، وهو في حقيقة الأمر يمكن ما حاول إلا 5 أو 10 مرات. طبعا صاحبنا هذا كنتاكي لما ما وجد مردود من خطوته هذه اتجه إلى الخطوة الثالثة. إيش هي؟ إنه بدأ يعدل في طريقته، يعدل في الخلطة حقته، يعدل في أسلوب عرضه، لكن لم يعدل من الفكرة ويلغيها أبدا حتى بدأ يقترب من هدفه، ولم تتوقف محاولاته حتى فتح الله الأبواب أمامه. ولذلك اليوم تشوف صورته في جميع هذه سلسلة المطاعم وهو كبير في السن، لأنه لما اقتنى ولما نجح في مشروعه ما كان شاب، لكن ما في قرية في العالم اليوم اللي تعرفه، مش لأنه كان عنده فلوس وما كان عارف ايش يسوي فيها، ولا لأنه كان عنده مدير تسويق ناجح أو من عائلة غنية أبدا،
بل بالعكس من ذلك كان فقير حتى ما كان لديه إيجار بيته، فكان يضطر ينام في سيارته. هذا مثال واحد من آلاف الأمثلة اللي وجدتها.

يتحاصر، يعني شو عملنا؟ شو ذنب شعب كامل يتحاصر داخل حدود ضيقة لأسباب هو مش عارفها؟ يعني تهيألي إحنا ما عملنا إشي لنتحاصر عليه أو ننحبس عليه.

جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. فقال: يا رسول الله، ثم أي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أمك. فقال: يا رسول الله، ثم أي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: يا رسول الله، ثم أي؟ قال: أبوك. النبي صلى الله عليه وسلم لما أجاب السائل بقول أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، ما كان من باب أنه برك لأبوك يكون أقل من برك لأمك، لأن الله عز وجل ما فصل بينهم في أي أمر أمرت به ببرهم وطاعتهم. الله عز وجل يقول: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقال تبارك اسمه: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لكن عرفنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن للأم فضل أكبر على الإبن من الأب، مما يستدعي مزيد من البر للأم، مش نقصان من برك لأبوك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليك إن أبوك اللي رباك لغاية ما كبرت اشتد عودك وبقيت راجل، ما في طريقة إنك توفي له حقه إلا إنك تلقاه مملوك لشخص وقوم تشتريه وقوم تعتقه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. لكن تستغرب لما تلاقي واحد بيتعامل مع أبوه وهو بيتخطى حد التأدب والمصاحبة بالمعروف وإخفاض الجناح بالذل من الرحمة، تلقى الواحد منهم وصل من الجرأة إنه لما ينادي على أبوه ينادي باسمه: يا محمد، يا إبراهيم. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه مرة كان ماشي في الطريق فقابل رجلين، فسأل واحد منهم قال: من هذا؟ فقام الرجل قال له: هذا فلان، سمى باسمه: هذا فلان أبي. فقال له أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: يا هذا، لا تسمه باسمه ولا تناديه باسمه. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه شاف إنه مجرد مناداة الشخص الأبوه باسمه حقوق. خليك من اللي بيتكلم عن أبوه بيقول له: الجلو جاء، الجلكين وصل، العجوز كلامه خرف. وعادي تلقى الواحد أبوه بيتكلم معاه وهو نايم خط ريل على رجل. أبوك لما يجيف ويتكلم معاك تقوم تنتفض وتتكلم معاه وانت واقف، لأنه ده أقل القليل اللي تقدمه اللي وقف عليك يوم بيوم وشهر بشهر وسنة بسنة لغاية ما بقيت راجل. عمرو بن ذر لما مات ابنه جو الناس سألوه فقالوا: كيف كان بره بك؟ فقال: ما مشيته بالنهار قط إلا ومشى خلفي تأدبا واحتراما له، ولا مشيته بالليل قط إلا ومشى أمامي، يمشي بالليل قدامه عشان يمهد له الطريق إكراما له، ولا رقي سطحا أنا تحته. أسمع يا شاب، وصية نبيك صلى الله عليه وسلم لما قال ليك: الوالد باب من أبواب الجنة فاحفظ ذلك الباب. لما أبوك يهيج فيك ويسئلك ويسبك ويضربك وانت كبير وشنبك في وشك، أكسر عينك في الأرض وقول له: معليش، أعفي لي يا أبوي، أنا غلطان. لأنه كبر وبقى ضعيف، وبعد ما تعود إنه يكون هو سندك وإنك دايماً أنت المحتاج له، جات اللحظة اللي استشعر فيها إنه هو اللي بقى محتاج لك. وفي كثير من الآباء ما تحب الشعور ده، عشان كده بنقول ليك: اتحمل وتعالى عن نفسك وادفع أنت الضريبة. عمره كله يا أخي هو دافع الضريبة، ادفع أنت شوية. وبقول لكل واحد شاف أبوه قدامه محتاج له لأنه كبر في السن لغاية ما بقى ما قادر يتكفل باحتياجاته الخاصة، بقى مستني منك إنك ترد الجميل، فاستسقلته
ورفعت يدك عنه وعملت ما شايف، بقول ليك ان الشغلة دي دين ولازم هتسد الدين ده في يوم. بقول للي قدم مرته على ابوه عشان راحتها ورضاها، رماه في اقرب دار ولا عزله في غرفة وجاب له خدام يديه كل شهر مرتب عشان يعمل له المفروض اللي يعمل له هو. نقول له ان الشغلة دي دين ولازم تسد انت في يوم، ولازم تشرب بكرة من نفس الكاس. يحكي أثر إنه في رجل استثقل تكاليف أبوه معيشته عليه، فقرر يتخلص منه، فذهب به إلى الصحراء ووضع رأسه على صخرة. فقام الأب سأله قال يا بني ماذا تفعل؟ فقال يا أبي ثقل حملك علي فما أردت إلا خلاصك وخلاصي. فقال الأب يا بني إن كنت فاعل فلتكن عند تلك الصخرة. فقام الابن استغرب فقال له وما يفيد هذه من تلك؟ فقال الأب يا بني إن كنت فاعل فلتكن عند تلك الصخرة فإني قد تخلصت من أبي هناك.

النجاح لا يحدث بالصدفة، لأن كل شخص لما خلق الله عز وجل وضع فيه قوة جبارة في داخله. وإذا كان النجاح سهل ويمكن تحقيقه، ليش ما يستطيع عليه كل إنسان؟ حقيقة في السنوات الماضية كنت أبحث عن إجابة على هذا السؤال: ما الذي يفعله الناجحون ولا يفعله غيرهم؟ بمعنى، ما هو الشيء الذي إذا فعلته سأكون من فئة الناجحين مباشرة؟ هل يا ترى هو المال والنفوذ؟ هل يا ترى هو التعليم والشهادات؟ إيش بالضبط العنصر الحاسم في هذا الأمر؟ وجدت أن المال، النفوذ، التعليم، الشهادات هذه كلها معينات، لكنها ليست الفيصل الذي يجعلني من فئة الناجحين مباشرة. وبدأت فعلا أقرأ في الكتب، وصل عدد الكتب اللي قرأتها فقط عشان أجد إجابة على هذا السؤال أكثر من 250 كتاب ودورات كثيرة جدا، حتى وجدت الإجابة. وممكن تكتبوها، هو القدرة الداخلية على التحرك وأخذ خطوة عملية نحو ما تريد. الناجح في الحياة هو يفعل ما يتطلبه النجاح منه. وضع تحت كلمة يفعل خطين: يفعل، مش يتمنى، مش يحلم، مش يتكلم، مش يخطط على الورق، إنما يفعل. وبالتالي أقول مرة أخرى، هي القدرة على العمل، القدرة على عمل شيء والتحرك نحو ما تريد. وإنما الذين لم يحققوا ما يريدون في الحياة وأصبحوا من غير فئة الناجحين، ببساطة شديدة لأنهم انشغلوا في الحياة بأمور ما تعينهم أصلا على النجاح، فأصبح همه وتفكيره وتركيزه فقط أنه كيف أسدد فواتيري، كيف أدفع إيجار بيتي، أصير مستمر في عملي وما يفصلوني، فقط هذه أصبحت همومه في الدنيا. والبعض الآخر لم يحدد بالضبط ماذا يريد أن يحقق في حياته، وبالتالي ما أخذ خطوات عملية فعلية نحو ما يريد. والبعض الآخر ركز على أمور لا تعينه أصلا على النجاح، فأدمن على مثلا مشاهدة التلفزيون، تلاقيه في اليوم من 3-6 ساعات يتفرج، أو في العزائم أو في أمور أخرى. فلو قررت أنك تريد أنك تغير حياتك وتبدأ رحلة النجاح، فالقاعدة الأولى هي أنك تأخذ خطوة عملية فعلية، وهشرح لك كيف تأخذ هذه الخطوة العملية الفعلية. القاعدة الثانية، وممكن تكتبوها: الماضي لا يساوي المستقبل. الماضي لا يساوي المستقبل. مش لأنك ما استطعت تحقيق ما تريد أمس أو الأسبوع الماضي أو الشهر الماضي أو 10 دقائق مرت فأنت فاشل. أنت المحاولات اللي حاولتها كانت في الماضي، 7 دقائق ولا يوم ولا شهر في الماضي. إحنا الآن وضع آخر. بعض الناس يقول، ويذكر لي هذا الأمر في بعض دوراتي، يقول لي: أنا سمعت أشرطة كثير وقرأت كتب كثير وحضرت دورات كثيرة، لكن حياتي ظلت كما هي بدون تغيير. إيش السبب؟ كما قلت لكم، ويمكن بعض المستمعين يقول: نعم أنا كمان حصل معايا نفس الشيء. كما قلت سابقا، لم تكن المشكلة في نقص المعلومات، لم تكن المشكلة في نقص المعلومات، وإنما لأننا ما نجحنا في إيقاظ القوة الداخلية فينا، وفي داخل كل منا قدرات وطاقات واستعدادات لكنها معطلة، لم توجه التوجيه الصحيح حتى توصلنا لتحقيق أحلامنا وطموحاتنا. بمعنى، ما أخذنا خطوة عملية تحركنا نحو ما نريد. ووجدت أيضا أنه لنجحوا في حياتهم على مختلف المستويات بلا استثناء، وجدتهم طبقوا معادلة. المعادلة هذه تتكون تقريبا من 4 عناصر. العنصر الأول، إنك تعرف ماذا تريد أن تحقق في حياتك بالضبط. ماذا تريد أن تحقق في حياتك؟ إيش النتيجة اللي تريد أن تصل لها؟ ولو ما عرفت ماذا تريد أن تحقق في حياتك، فمش هتستطيع أنك تحققه، لأنه أصلا كيف هتحقق هدف وأنت ما أنت عارف إيش هو؟ بمعنى، لازم تجلس مع نفسك وتسأل نفسك هذا السؤال: ماذا أريد أن أحقق في حياتي؟ هذا العنصر الأول. العنصر الثاني، بعد ما تعرف ماذا تريد أن تحقق في حياتك، إنك أنت تأخذ خطوة عملية فعلية، أي تقوم بفعل شيء وتبدأ بالتنفيذ فورا. الخطوة الثالثة، إنك تصنع في داخلك جهاز تسميه جهاز استشعار.
جهاز تسميه جهاز استشعار. مهمة هذا الجهاز إنه يجاوبك على سؤال واحد فقط، هل الخطوة العملية اللي أنا أخذتها بتقربني من هدفي ولا بتبعدني عن هدفي؟ فقط مهمة هذا الجهاز إنه يجاوبك على هذا السؤال. طيب إذا كان ما بيقربني من هدفي، فأنتقل للخطوة الرابعة وهي إنه أغير خطوة العملية. يعني خطوة العملية ما هي فعالة فلازم أغيرها. طيب وأفضل أغير إلى متى؟ تفضل تغير في خطواتك العملية حتى تصل إلى ما تريد. خلينا نأخذ مثال واقعي لشخص نجح في حياته وطبق هذه الطريقة حتى وصل إلى ما يريد، وكلنا نعرفه حتى نشوف هل هذه الخطوات العملية فعلا خطوات واقعية ممكن الإنسان يطبقها في حياته ولا صعبة. رجل لم يكمل تعليمه، لم يتخرج من أرقى الجامعات في العالم، لم يكن عنده مال كثير، ولم يكن لديه مدير تسويق ناجح. هذا الرجل كان موظف بسيط عادي، اليوم واحد من مشاهير هذا العالم، ما في قرية ما في مدينة في العالم إلا وتعرفه. تعرفون شخص اسمه كنتاكي فرايد تشيكن، صاحب مطاعم الدجاج المشهورة؟ طبعا كلنا عارفينه، طبعا اسمه الحقيقي كولونيل ساندرز. هذا الرجل وعمره 65 سنة استلم معاش التقاعد، الشيك، نظر في الشيك فوجده بقيمة 99 دولار، فقال لنفسه هو شخص عادي جدا إلى ذلك الوقت، إلى وهو عمره 65 سنة هو شخص عادي جدا، قال لنفسه أنا لن أعيش هذه العيشة أبدا حتى بعد ما وصل إلى هذه السن. فسأل نفسه إيش هدفي ممكن يكون في الحياة، إيش أحب أحقق في حياتي المتبقية لي؟ فكان عنده خلطة يضعها على الدجاج لما يطلع رحلات مع أصدقائه، فكان أصدقائه يثنوا عليها كثيرا. هذه فكرة الآن في ذهنه، فبدأ فعلا يعد هذه الخلطة. وشوف أنت كم من فكرة رائدة، كم من فكرة رائعة تكون عندك وتقتل وتدفن وما حد يعرف عنها شيء، وبعد سنين تفكر فيه تقول يا ريتني طبقت هذه الخطوة. صاحبنا هذا عرف الخطوة الأولى، وهو إنه لديه خلطة سيضعها على الدجاج وإنه هيبدأ هيبيعها في المطاعم. هذا كان هدفه الرئيسي. ثم انتقل إلى الخطوة العملية الفعلية وهي إنه حدد إنه المطاعم هي هدفه، فما جلس في بيته ينتظر المطاعم تأتيه، وإنما هو بدأ يزور هذه المطاعم ويسألهم لو سمحتم عندي خلطة رائعة، لو وضعتوها على دجاجكم ستزيد أرباحكم وستزيد مبيعاتكم، أنا كل اللي أريد منكم نسبة من الأرباح فقط. تعتقد كم مرة هذا الرجل اللي هو كنتاكي فرايد تشيكن رفض أو قيل له شكرا أو سنراسلك فيما بعد إذا احتجنا إلى هذا المنتج حقك؟ كم مرة تعتقد؟ 50 مرة؟ 100 مرة رفض؟ 200 مرة رفض؟ يا سادة يا كرام، هذا الرجل سمع 1009 مرات كلمة لا بصيغ مختلفة، 1009 مرات على مدى 2 سنين وهو يسمع هذه الكلمة، شكرا سنتصل عليك سنراسلك لا نحتاج الآن لهذه الخدمة وما إلى ذلك. أنت لو حدث معك هذا الموقف كم مرة هتصبر؟ كم مرة؟ فكر فيها. بعض الناس يقول لك أنا حاولت 50 مرة وما مشيت الشغلة معه ولذلك لغيتها، وهو في حقيقة الأمر يمكن ما حاول إلا 5 أو 10 مرات. طبعا صاحبنا هذا كنتاكي لما ما وجد مردود من خطوة هذه اتجه إلى الخطوة الثالثة، إيش هي؟ إنه بدأ يعدل في طريقته، يعدل في الخلطة حقته، يعدل في أسلوب عرضه، لكن لم يعدل من الفكرة ويلغيها أبدا حتى بدأ يقترب من هدفه، ولم تتوقف محاولاته حتى فتح الله الأبواب أمامه. ولذلك اليوم تشوف صورته في جميع هذه سلسلة المطاعم وهو كبير في السن، لأنه لما اغتنى ولما نجح في مشروعه ما كان شاب، لكن ما في قرية في العالم اليوم اللي تعرفه، مش لأنه كان عنده فلوس وما كان عارف إيش يسوي فيها، ولا لأنه كان عنده مدير تسويق ناجح أو من عائلة غنية أبدا،
بل بالعكس من ذلك، كان فقير حتى ما كان لديه إيجار بيته، فكان يضطر ينام في سيارته. هذا مثال واحد من آلاف الأمثلة اللي وجدتها.

تلقى الواحد يمشي يخطب له واحده تقول له بس معلش ما عايزين تلفونات بعد المغرب عشان احنا لسه مخطوبين وكده. اقول لها جدا. وبعدين واحنا مرجين لازم يكون معايا محمد اخوي. اقول لها حباب محمد. ويقوم اخونا يقرر انه يزوره في الجامعه يوم. يلقاه واقفه بتسلم على هاني ووائل بالكتف. يقول لها دي بتعرفوه من وين عشان تسلم عليهم كده؟ تقول لك وائل. وائل ده زي اخوي. يمشي معايا شويه يقابل الاستاذ يسلم عليها زي السلام بتاع وائل. يقول لها ده منو كمان؟ ده يقول له استاذ فلان ده زي ابوي. يقول لها ده زي اخوكي وده زي ابوكي. انا بس المغضوب عليهم العرس ده خلينا اديني واحد زي اخوك. ما في حاجه عندنا في الدين اسمها زي اخوي. يا اخوك يا ما اخوك. ده بيحل ليكي وده ما بيحل ليكي. ده اسمه محرم وده اسمه اجنبي. ده ممكن تسلم عليه وده ما ممكن تسلم عليه. ده بينفع انك تنزلي طرحتك قدامه وده ما بينفع انك تطلعي شعرك قدامه. ربنا عز وجل قال لك انه في حدود في التعامل مع الناس اللي حواليك. الشغله ما سوق، الدار يخش يخش والدار يقعد يقعد. وبعد ما الله عز وجل بين لك الحدود دي قال لك ما تتخطيها. قال عز وجل تلك حدود الله فلا تعتدوها. لكن تستعجب لما تلاقي واحدة ربنا أكرمها بالالتزام وعدم المصافحة وتجي أمها من هناك تناديها تقول لها ده ود عم أبوك في الحزب عمك سلم عليه. عمك ده أخو أبوك. ود عم أبوك ده ما عمك. وخالك ده أخو أمك. ود خالت أمك ده ما خالك. شفت المفاجأة دي؟ ولا تجي تقول لها تعال سلم على أهلك ديل لأنه أهل أبوك ديل بيزعلوا. بنتك اللي بتقول لها سلم عليه لما جيت قدام ربنا بعدين ويسألك أنت أمرتيها بالمعصية ليه وأنت عارفة أنه الكلام ده لا يجوز، أبقي بعدين قول لها أنه كان في الحزب عمها. أهل أبوك الشايلة هم زعلهم في الدنيا ديل حيفروا منك يوم القيامة. عشان كده ربنا عز وجل قال لك ما تشيلي هم في الدنيا دي أكبر من أنه أنا أكون راضي عليك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عليه الناس، ومن التمس رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. يجي السؤال، الكلام اللي احنا بنقوله ده ما تقوله للأولاد، بتقوله للبنات بس ليه؟ ما الأوامر دي عامة. نعم الأوامر دي فعلا عامة، لكن وجهنا الكلام ده للبنات لأن الولد ما بيتجرأ ما لم يلقى فرقة في البيت، وإنه ما ممكن يخش من الباب ما لم يلقاه مفتوح، ولأنه في نوعية بتاعت شباب أحب ما عندهم إنه يلقى فيكي فرقة. صدقيني يا غالية سور البيت لما يكون قصير الكل حيتجرأ ويخش، وساعتها حيبقى أرخص بيت في الحي، وساعة الشراء جد ما حيشتروه، حيمشي يشوف البيوت السورة أصلا عالي. الوردة اللي بيشموها كتار عبيرة بتفقد، وساق الزهري إن كثر مساسه ذبل.

0: تغير حياتك.
1: عارف يا ترى ايه الحاجه اللي نفسك تحققها لو عندك اصبح علاء الدين؟ تقول له ايه؟ تطلب منه ايه؟ ايه الحاجه اللي نفسك فيها اكتر من حاجه تانيه في حياتك؟ الحاجه اللي بتفكر فيها وعارف ان جواك ممكن فعلا فعلا فعلا تحققها. عارفين ان معظم احلام الناس موجوده فين؟ اكتر مكان في الكون موجود في احلام فين؟ في المقابر. الناس بتموت وتاخد احلامها معاها، بتاخد اهدافها، بتاخد الحاجه اللي نفسه فيها. ايه السبب؟ ما بيحطهاش في الفعل. وده الفرق بين الحلم اللي هو الحلم الخيالي والحلم الحقيقي. الحلم الواقعي ممكن حد يحط احلام اليقظه ويبدا يحلم لكن ما بيعملش بيها حاجه، لكن الحلم الحقيقي تحطه في الفعل. خد بالك من حراميه الاحلام. حرامي الاحلام ممكن يكون صاحبك، ممكن يكون اخواتك، يقولك مش هتنجح زي البغبغان، ما انتش تافع، مش هتنفع. تقول انا عندي حلم، ممكن اعمل ده، ممكن احقق ده. عشان كده هقولك على حاجه، خلي احلامك لنفسك، ما تقولهاش لحد، خليها جواك، اكتب اسبابها. وهنتكلم شويه شويه ازاي ناخد الحلم من مجرد فكره ونحوله لاحتمال ونحوله لامكانيه ونحوله لاعتقاد ونحوله الفعل ونحوله التخطيط ونحوله الواقع. هناخد احلامك وناخد كل اللي تعلمناه ونحطها في الفعل ونحولها الواقع. لان ايه الغرض من اللي احنا بنقوله ده كله؟ ليه طريق للنجاح؟ طب انت عاوز ايه؟ ايه الحاجه اللي نفسك فيها اكتر من حاجه تانية في حياتك؟ وخليك تقول هنا حاجه مهمه جدا، لو في اي انسان حقق اي حاجه انا وانت ممكن نحققها، بس في شروط: قرار، رغبه، تتعلم، حطها في الفعل، وقيم وعدل، حطها تاني في الفعل. تقعد توقف لغايه امتى؟ لغايه ما تحقق حلمك. زي فريد سميث، زي دكتور سيونغ إيوان باركر، والحاجات دي كلها هنتكلم عليها بالتفصيل. أحلامنا، عشان كده لما أجي أقولك إن الأحلام بتتحقق، الأحلام فعلا بتتحقق. عشان كده لما أجي أقولك إن نافورة الأمل، ودي حاجة أنا قلتها حوالي العمل، نافورة الأمل لا تنتهي، لا تنتهي. لو أي إنسان حقق حاجة أنا وإنت ممكن نحققها. كل ما أنت عايش في الدنيا وبتتنفس، يبقى الله سبحانه وتعالى لسه عاوز منك حاجة. سيب بصماتك في الدنيا، يمكن آخر تنفسات بتاخدها في حياتك هم دول اللي يعملوا الفرق كله في حياتك. عشان كده مهم جدا إنك تعيش حلمك. وعشان نعيش حلمنا مع بعض، وده مش كلام، مش مجرد أحلام، إنك تحلم وبتاع، هكلمك إزاي الحلم ممكن نحوله لهدف ونحوله الى واقع تعيشه زي ما اي انسان في الدنيا عايش حلمه. انا وانت كمان ممكن نعيش حلمنا. هل يا ترى الاحلام بتتحقق؟ فكر، بص حواليك. الموبايل اللي في ايدك كان حلم واحد يوم من الايام، الاليما المونبلان كان حلم واحد من الايام، السياره كانت حلم واحد من يوم من الايام. تعال بص مثلا هنري فورد، عشان خاطر يعمل حاجه اسمها التي موديل، موديل التي، عشان خاطر يعملها فلس 8 مرات. عارف بقى عشان تفلس لازم تقعد 5 سنين، ما حدش تعمل معاه 5 مرات، قعدت تعمل 5 مرات ومع ذلك برضو عملها وصلت. وقال لك في يوم من الايام لما بقى مليونير هعيش مليونير، لما بقى ملياردير هعيش ملياردير. لما تلاقي توماس اديسون عشان يعمل اللمبه 9999 محاوله ونمر 10000 برضو عملها، لانه عارف كويس جدا جواه ان الاحلام بتتحقق. يا ترى حلمك انت ايه؟ ايه اللي نفسك تعمله؟ فكر معايا، ايه اللي نفسك تعمله او نفسك تكونه او نفسك تحققه اكتر من اي حاجه تانية في حياتك؟ ايه اللي نفسك تعمله اكتر من حاجه تانية في حياتك؟ ايه اللي ممكن لما تكون قاعد مع نفسك كده وتعرف انا ممكن اعمل دي، انا ممكن فعلا اعمل دي؟ فكر فيها معايا كده وهسالك سؤال. لو انت عارف بالتحديد انت عاوز ايه وحلم في ذهنك، خليه لنفسك، ما تقولش لحد. زي ما قلت لك من شويه، حراميه الاحلام. حلمك انت ايه؟ عاوز تعيش حلمك ازاي؟ عايز اقول لك حاجه مهمه جدا، وخد بالك من دي، وده انا بسميها تحديات الاحلام. شوف احنا بنمشي اكننا ماشيين، ده شيء اكننا في طريق نجاح. من ضمن التحديات اللي ممكن ترجعك خطوه لورا البرمجه السابقه، الطريقه اللي انت اتبرمجت فيها من بابا وماما ومن المحيط العائلي، من المحيط الاجتماعي، من المدرسه، من الاصدقاء، من وسائل الاعلام، من حد قال لك حاجه، من مؤثر خارجي. البرمجه السابقه ممكن تكون عامل خطير جدا انك ما انت شايف انك ممكن تعيش حلمك، انك شايف ان الاحلام للناس مش انت، ان الاهداف للناس مش انت. فلما تيجي تفكر، اجي اول حاجه، البرمجه السابقه سبب رئيسي جدا ان الناس ما بتحاولش. علشان كده مهم جدا خد بالك من هذه البرمجه السابقه اللي ممكن تعطلك منك تحقق احلامك وانك تعيش اهدافك. تاني حاجة من ضمن التحديات، أنا ماشي في تحدياتي وكني برجع ورا في طريق لنجاح، عمال أرجع ورا تاني، ممكن أزحلق، ممكن أقع في حتة، ممكن أقع في المية، ودي التحديات. لكن أنا طبعا محاسب لأن أنا عارف ورا إيه. فلما نيجي نفكر، تاني حاجة الخوف. الخوف من أعداء الإنسان، الخوف من ألد أعداء الإنسان. الخوف عبارة عن إيه؟ حتى بنقول لك إزاي بالإنجليزي false evidence appearing real، يعني مجرد إن حاجات بنفتكر إنها حقيقية وهي مش حقيقية إطلاقاً. الخوف اللي موقفك ده، اسأل نفسك سؤالين: إيه أسوأ حاجة ممكن تحصل لي؟ وأنا حاططها في الفعل. إيه أسوأ حاجة ممكن تحصل لي؟ وإيه أحسن حاجة ممكن تحصل لي؟ لأن ساعات اللي يوقفك مين؟ انت ممكن تكون حرامي حلمك، تبقى عندك حلم معين وجواك عملته لنفسك انا ما اقدرش احققه، انا مش ممكن احققه. هتلاقي صوت داخلي، الصوت ده ممكن يكون انا بسميه الناقد الداخلي، ممكن يكون سلبي جدا، وده التحدث مع الذات لازم تلاحظه عشان انت ما تكونش حرامي احلامك انت غير اللي بره. فخد بالك الناس بتقول لك ايه، وخد بالك انت بتقول ايه لنفسك، لان هذا التحدث مع الذات 80% منه سلبي حسب كليه الطب سان فرانسيسكو سنه 86. مش كده بس، ده اكثر من 90% منه بيسبب امراض داخلية. خد بالك من التحدث مع الذات، وخد بالك من مرض الخوف، ان انا خايف ان انا احط حاجة في الفعل لان ممكن افشل. الخوف من الفشل، خوف من المجهول، خوف من الاعتراض، خوف من الاستهزاء، كل دي اصناف من الخوف المرضي. اسأل نفسك ايه اسوأ حاجة ممكن تحصل لي وايه احسن حاجة ممكن تحصل لي. فالخوف لما تخاف انت بتخاف من الخوف. وفي واحد من العلماء في العالم قال لك اشعر بالخوف وعدي عليه. anyway الخوف ممكن يخوفك، ما تخافش غير من الخوف نفسه. فانت لما تقول له الخوف نفسه انا كنت هناك قبل كده، وتبص في عينيه وتقول له قررت ان شاء الله ان انا هعدي عليك. وعلى فكره عمر الخوف ما جاي يخوفنا، الخوف ده هديه من الله سبحانه وتعالى عشان يعلمك حاجه جديده، عشان يحركك اكتر، عشان يخليك اقوى. فبص للخوف في عينيه وقول انا كنت هناك قبل كده، مش ممكن اطلاقا تقدر تاثر عليه زي ما اثرت عليا قبل كده. واحنا بنتكلم في كل التحديات دي بنتكلم على البرمجه السابقه، بنتكلم على الخوف، وبنتكلم على المؤثرات الخارجيه. المؤثر الخارجي ممكن يكون ناس حواليك يكونوا بيحبوك ولكن بيقول لك كلام ممكن يحطمك تماما. انا وانا مسافر على كندا، واحد من اصدقائي قال لي هتسافر كندا؟ ده 30 تحت الصفر، ده الناس مناخيرهم بتقع، الناس ودانهم بتقع، ما تسافرش يا راجل بلا خيبه، هتروح تعمل ايه هناك؟ خليك معنا هنا بلا خيبه انت وتروح كندا ودرجه الحراره 30 و40 تحت الصفر، هتنشف هتتجلد، عارف الانسان الجليدي، هتبقى انت واحد منهم. ولا سمعت صوته، وبالعكس انا سافرت ومناخيري تولت وداني كبرت، يعني ما حصليش حاجه. ايه اللي حصل؟ لو كنت سمعت كلام حد المنظر ده يبقى ده مؤثر خارجي. عشان كده ممكن عندك حلم ما تقولوش لحد، خليه لنفسك. لو عاوز تكلم حد كلم حد الشخص ده يكون بيدعمك، يكون بيحبك، ما فيش بينك وبينه اي منافسه اطلاقا. لان تحديات الحياه هي الملح في حياتنا، هي الروعه اللي موجوده في حياتنا. من غير تحديات

معين، عنده معنى معين، عنده قيمة معينة، عنده اعتقاد ذاتي، لكن مش بتوعك انت. فلما حد يقول لك حاجة اسمع، اتعلم، قيم، عدل على شخصيتك انت. انا ما حدش قال ان انا هكون بطل مصر في بينج بونج، ما حدش قال ان انا هكون مدير عام اكبر فنادي العالم، ما حدش قال ان انا هكون محاضر عالمي، ما حدش قال لنا، ما حدش قال لي الحاجات دي اطلاقا. ربنا سبحانه وتعالى بيجهزك للخطوه اللي بعدها، لكن لما تقعد تسمع كلام الناس هتبقى عامل زي جحا، هتركب الحمار بدل ما هو يركبك وتمشي بيه. كل واحد يقول لك حاجه تسمع كلامه، كل واحد يقول لك حاجه تسمع كلامه. لازم تتعلم الاول النهارده ان ربنا سبحانه وتعالى لما خلقك اول حاجه حصلت قطع الحبل بينك وبين الام عشان تكون حر. فكر بطريقه حره، اتعلم، اقرا، فتش، دور، حسن حياتك. لما تقعد تسمع كلام ده وتسمع كلام ده، المؤثرات الخارجيه هتلاقي مالكش معنى. فاكرين المعنى في الحياه؟ لما كل واحد يقول لك ما تقدرش، على اساس ايه؟ على اساسه هو، مش اساسك انت. فلما تيجي تقول النهارده نافوره الامل لا تنتهي، والنهارده بقول لك في بعض المبادئ الاساسيه اذا كان اي حد في الدنيا يقدر يحقق اي حاجه، انت كمان ممكن تحقق. مين ممكن يمنعك؟ انت. انت بتمنع نفسك لما تقعد تشتكي طول النهار وتلوم طول النهار ودعوتك في كلام الفاضي. كلنا كلنا كلنا متفقين وكلنا عارف متحدين في حاجه، الفكر والوقت. الفرق بين واحد زي بيل جيتس مالتي ملياردير والفرق بين واحد بيشتغل وما بيعملش حاجه، الفرق بين الاثنين ازاي بيستخدم افكاره وازاي بيستخدم وقته عشان يحقق اهدافه. واحد طول النهار بيفكر بانه يلوم ويشتكي ويقارن، وتاني بيفكر ازاي يحل ويتقدم ويكبر في حياته. الفرق بين الاثنين ايه؟ الطاقه اللي بيستخدموها. ده طاقته سلبيه جدا وده طاقته ايجابيه جدا. ولو يقع يقف، لو يقع يقف لغايه امتى؟ لغايه بيحقق هدفه. وتاني ما بيعملش حاجه، طول النهار بيشتكي يقول لك انا بشتغل بقالي 30 سنه في نفس المكان والدنيا صعبة. يا راجل انت شفت المدام دي؟ فاكراني دراكولا، دي هددتني بالانتحار، هتحرق نفسها، والعيال فاكريني مش عارف ايه. كل ده اعصار كلام فارغ، لكن انت الوقت بيعدي منك من غير ما تعمل ولا حاجة، فما بيقعد تشتكي لان احلامك جواك. طلع لنا المارد اللي جواك وابدأ حطه في الفعل شوية شوية، هتبص تلاقي ان نافورة الامل هتبدأ تحتويك انت كمان، لانها فعلا فعلا فعلا لا تنتهي. عشان كده خليك معايا من اول دلوقتي، وعارف لغايه ما اشوفك المره الجايه طلع ورقه وقلم، اكتب احلامك. عايزك بس اكتب اكتب اكتب اكتب من غير ما تقرر، من غير ما اي حاجه، من غير ما تحكم، من غير ما تحلل، من غير ما تديها مقطع، بس ورقه وقلم واقعد اكتب اللي يجي في بالك. وبعدين انا هبقول لك بالتحديد هتعمل ازاي. هقول لك على حاجه اسمها الدوره، دوره الاحلام بتتحول ازاي لاهداف. فان شاء الله نشوفك في المحطه الجايه من الطريق الى نجاح. هنتكلم على هذه دوره النجاح، من تحويل هذه القدرات الرائعه ونحطها في الفعل ونحول الحلم الى حقيقه وواقع تعيشه زي اي حد تاني في الدنيا، ليه لا انت يعني. فلغايه ما اشوفك المره الجايه افتكر ان عارف ان الشتاء مع انه رائع لكن هو بدايه الصيف، وافتكر ان الظلام مع انه رائع لكن هو بدايه النهار، وافتكر ان كل التحديات هي بدايه النجاح، وافتكر ان الالم هو بدايه الراحه، وافتكر انت لا اسمك ولا طولك ولا عرضك ولا اسم العيله. طب انت مين؟ انت افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى، ربنا خلقك في احسن تقويم، سخر لك السماء والارض وما بده. انت ده، انت معجزات في معجزات في معجزات. ما تقولش انا اكتئاب ولا احباط. طب ايه دول؟ دول نشاطات الحياه، فرق بينك وبينهم وعيش كل لحظه كانها اخر لحظه في حياتك. عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بالتطبع باخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام. عيش عارف، عيش جواك وانت تعيش بالاخلاق، التطبع باخلاق الرسول ورسل الانبياء والصحابه اولياء الصالحين، بعد كده بالكفاح. اقرا، فتش، دور، طلع نفسك، كبر نفسك، ما تخليش يوم يعدي عليك من غير ما تحسن نفسك بطريقه افضل. عيش بالصبر وعيش بالحب وقدر قيمه الحياه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

تلقى الواحد يمشي يخطب له واحده تقول له بس معلش ما عايزين تلفونات بعد المغرب عشان احنا لسه مخطوبين وكده. اقول لها جدا. وبعدين واحنا مرجين لازم يكون معاي محمد اخوي. اقول لها حباب محمد.

ويقوم أخونا يقرر إنه يزوره في الجامعة يوم. يلقاه واقفة بتسلم على هاني ووائل بالكتف. يقول ليه دي بتعرفوه من وين عشان تسلم عليهم كده؟ تقول لك وائل؟ وائل ده زي أخوي. يمشي معاه شوية يقابل الأستاذ يسلم عليه زي السلام بتاع وائل. يقول ليه ده منه كمان؟ ده يقول ليه أستاذ فلان ده زي أبوي. يقول ليه ده زي أخوكي وده زي أبوكي. أنا بس المغضوب عليهم العرس ده خلينا أديني واحد زي أخوك. ما في حاجة عندنا في الدين اسمها زي أخوي، يا أخوك يا ما أخوك، ده بيحل ليكي وده ما بيحل ليكي، ده اسمه محرم وده اسمه أجنبي، ده ممكن تسلم عليه وده ما ممكن تسلم عليه، ده بينفع إنك تنزل طرحتك قدامه وده ما بينفع إنك تطلع شعرك قدامه. ربنا عز وجل قال لك إنه في حدود في التعامل مع الناس اللي حواليك. الشغلة ما سوق، الدار يخش يخش والدار يقعد يقعد. وبعد ما الله عز وجل بين لك الحدود دي قال لك ما تتخطيها، قال عز وجل تلك حدود الله فلا تعتدوها. لكن تستعجب لما تلاقي واحدة ربنا أكرمها بالالتزام وعدم المصافحة، وتجي أمها من هناك تناديها تقول لها ده ود عم أبوك في الحزب عمك سلم عليه، عمك ده أخو أبوك، ود عم أبوك ده ما عمك، وخالك ده أخو أمك، وادخلت أمك ده ما خالك. شفت المفاجأة دي؟ ولا تيجي يقول لها تعال سلم على أهلك ديل لأنه أهل أبوك ديل بيزعلوا. بنتك اللي بتقول لها سلم عليه لما جيفي قدام ربنا بعدين ويسألك أنت أمرتيها بالمعصية ليه وأنت عارفة أنه الكلام ده لا يجوز، أبقي بعدين قول لها أنه كان في الحزب عمها. أهل أبوك الشايلة هم زعلهم في الدنيا ديل حيفروا منك يوم القيامة. عشان كده ربنا عز وجل قال لك ما تشيلي هم في الدنيا دي أكبر من أنه أنا أكون راضي عليك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عليه الناس، ومن التمس رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. يجي السؤال، الكلام اللي احنا بنقوله ده ما تقوله للأولاد، بتقول للبنات بس ليه؟ ما الأوامر دي عامة. نعم الأوامر دي فعلا عامة، لكن وجهنا الكلام ده للبنات لأن الولد ما بيتجرأ ما لم يلقى فرقة في البيت، وإنه ما ممكن يخش من الباب ما لم يلقاه مفتوح، ولأنه في نوعية بتاعت شباب أحب ما عندهم إنه يلقى فيكي فرقة. صدقيني يا غالية سور البيت لما يكون قصير الكل حيتجرأ ويخش، وساعتها حيبقى أرخص بيت في الحي، وساعة الشراء الجد ما حيشتروه، حيمشي يشوف البيوت السورة أصلا عالي. الوردة اللي بيشموها كتار عبيرة بتفقد، وساق الزهري إن كثر مساسه ذبل.

كثير من الناس لما يسمعوا أن رمضان قرب بينقسموا لثلاثة أقسام. في ناس أول ما بيعرفوا أن رمضان قرب بيجوعوا، أول ما يعرف أن رمضان باقي عليه ثلاثة أيام أول حاجة يفكر فيها بطنه وجري على السوق ينزل الرقاق واللبن والدقيق واللحم. مؤونة بتاع الثلاثة شهور بيتعامل مع رمضان على أنه مجاعة وأنه لازم يأمن نفسه، وده غالبا هو الشخص اللي بيجيه تخمة قبل صلاة التراويح، تلقى دايما عرقان وما قادر ياخد نفسه، ويدوب بعد التسليمة الثانية من بعد العشاء يكون في البيت يقول ليك أريح بطني شوية وبعدين أقوم أصحى بالليل وأركع، بعدين هي سنة يا شيخ، وبالليل نبقى نخش في برنامج السحور. في ناس تانين لما بيعرفوا أن رمضان قرب بيجيبوا ورقة وقلم عشان يجهزوا برنامج رمضان للفسح والمرقات، السبت في شارع النيل والأحد في المنتزه الفلاني والاثنين ما عارف وين. رمضان بالنسبة للناس دي فسحة، برنامج للترفيه، 11 شهر الناس مشغولة وتعبانة، فرصة في رمضان نغير جو ونكسر زمن. الشهر الوحيد اللي ربنا عز وجل اداه لنا عشان نقرب منه ونتعبدوا فيه، تعاملنا معاه وكأنه ما هو برنامج ترفيه وترويح، وديل دايما بيدهشوك لما تتفرج عليهم بعد الإفطار وكأنما الإفطار ده متابع لرمضان. تلقى الواحد منهم أول حاجة يعملها بعد الإفطار إنه يطلع حجرين الشيشة عشان ينفخ فيهم، ده لو ما كان فطر أصلا عن نفسين السيجارة المولعة من قبل الآذان ومستنى الله أكبر. وبعدها لأنه الواحد صايم ومتنشن وتعبان من الصباح، لو لقي لنا كمان عود وواحد حسن الصوت يغني لنا غنية غنيتين كده عشان نغير جو، بس بعيد عن الناس اللي بتصلي التراويح دي عشان لا نضايقونا ولا نضايقون. وبعدها الفرشة تفترش والضمنة والكوتشينة تطلع ويشتغلوا في الكوتشينة لغاية قريب الفجر، وهو نكسر زمن لغاية موعد السحور، ناكل لقمتين وننوم قبل أذان الفجر. الناس بتتعامل مع ليل رمضان بالشكل ده بيبقى أصعب حاجة عليهم إنه يكون واقف في المسجد في صلاة الفجر، وغالبا إنه يكون محروم من الأجر ده. ديل دايما بتلقاهم مسطحين في المساجد حايمين من جامع لجامع عشان يضيعوا أكبر وقت من النوم، لأنه خلي بالك شغل بتاع الويست والكوتشينة والضمنة بالليل متعب ومرهق، ولا بتلقاهم في بيوتهم نايمين تحت الثياب المبلولة، لأنه خلي بالك النوم عبادة، والصبح مع الظهر والظهر مع العصر ما مهم، المهم إنه أذان المغرب ما يفوتنا. الناس دي هي ما عارفة بتضيع فيها فرصة. العروض بتتقدم في الشهر ده ما بتلقاها في أي شهر تاني. في الشهر ده في قائمة من الأسماء حتكتب معتوقين من النار، فيش نوع أعظم من إن تلاقي اسمك موجود في القائمة دي، ينادى عليك يوم القيامة فلان ابن فلان عتقت من النار برحمة من الله في رمضان. لكن الأجر العظيم ده ما بيتاخد بحجر الشيشة والكوتشينة والضمنة، ما بيتاخد بأنك تكوني حافظة برامج رمضان ومسلسلات رمضان وأغاني رمضان أكثر من قيامك وختمتك فيه. ربنا أداك 30 يوم بس يا شيخ، 30 يوم من 360 يوم عشان تجتهد فقط في 30 يوم.

دنيا وأولاد وتجارة، عشان كده بيستغل أكبر وقت من اليوم في طاعته، بيستغل كل فرصة عشان بس يري الله عز وجل إن هو عايز رضاه عليه. بكرة الصباح يا شيخ اشتري مصحف صغير وخليه جيبه، وانت في المواصلات مستني الحافلة مع الترحيل وردك يكون شغال، وقف الواتساب بالتلاتين يوم ديل، لأن منافسة عالية والفرص فقط تعطى للراغبين. الناس من بكرة ما حيكون عندهم سيرة غير العطش، وانت أروي لسانك بذكر الله، خليك قليل الكلام، لأنه من كثر كلامه كثر لغطه، ومن كثر لغطه كثر خطأه. وما تأكل كثير، لأنه من كثر طعامه قلت عبادته. الليل ده حقنا، فرشين مصلايتنا وكتاب ربنا في يدنا، لأنه في نفس الوقت ده في ناس فرشين قدام بيتهم لكن الكوتشينة في يدهم، والاثنين ما عند ربنا واحد يا شيخ. بالمناسبة ممكن تلاقي واحد من الشباب ديل بيفطر مع أسرته في المنتزه أو مع أصحابه، لأنه ما غلط ولا حرام، لكن ما هتلقاه ماسك حجر الشيشة في يده ولا بيعاني الماشية والجاية في شارع النيل، هتلقاه وقت التراويح في الصف الأول. فرق إنك تبرمج في رمضان وإنت محافظ عليه، وإنك تعمل رمضان برنامجك وتضيعه. رمضان فرصة يا شيخ، حاول ما تضيعها، لأنه غير إنه هو فرصة يمكن يكون آخر فرصة.

صل على النبي وسلم عليه، خلي دعائي ولهفتي ليه يوصلوا. كان نفسي أقوله

0: غير حياتك.
1: من الطاقات التي وهبنا الله إياها وهي طاقة يسموها الطاقة العاطفية. شو الطاقة العاطفية هذه؟ الطاقة العاطفية هي طاقة من الطاقات اللي الله عز وجل خلقها فينا، لكن لابد أن نفرق بين أمرين في الطاقة العاطفية. في حاجة يسموها الشهوة الجنسية وفي حاجة يسموها العاطفة الوجدانية. الشهوة الجنسية المقصود فيها هي طبعا الشهوة اللي وضعها فينا الله عز وجل من أجل التصريف هذه الطاقة من أجل الإنجاب والذرية للإنسان. العاطفة الوجدانية هي مجموعة المشاعر والأحاسيس اللي إحنا نتحرك من خلالها. بعض الناس عنده نوع من الخلط إنه يظن إنه يعني الشهوة الجنسية إذا خفت تخف العاطفة الوجدانية، غير صحيح على الإطلاق. العاطفة الوجدانية هي اللي تخلي العشرة مستمرة بين الزوج وزوجته، هي اللي تخلي العلاقة اللي يصبر الأب فيها على أبنائه العاقين، هي اللي تخلينا نصبر على جفاء الأصدقاء والأقران. هذا العاطفة أو الطاقة العاطفية أو الحب مع الأيام تزيد العلاقة وتزيد مع الأيام بين الزوج وزوجته، بين الأب وأبنائه، تزيد هذه العلاقة والعاطفة لو أطلقناها. أمور كثيرة تحصل في حياتنا، وأقصد بإطلاقها أنك تعبر عنها، يعني تقول يا جماعة أنا مضايقني كذا، أو أنا مبسوط أن أنتوا اليوم جالسين معانا وما إلى ذلك. هذا التعبير بحد ذاته يريح الناس ويطلق فيك هذه الطاقة العاطفية اللي بتزيد مع الأيام. طبعا للأسف الشديد اليوم كثير من المشاكل التي تحدث بين الأزواج وقد تصل إلى الطلاق سببها عدم إطلاق الطاقة العاطفية، بمعنى الزوج ما يعبر عن مشاعره لزوجته والزوجة ما تعبر عن مشاعرها لزوجها، فيظل نوع من الجفاء بينهم ونوع من الحياة الجافة بينهم، وكأنه فقط بيت مفتوح وهاتوا لنا الطلبات وكذا والعيال وش أخبارهم والكلام ده كله انتهينا. بمجرد ما تدخل الطاقة العاطفية هذا البيت كل شيء يتغير، بمعنى أنه الأب يعبر عن مشاعره، الأم تعبر عن مشاعرها، الأبناء أيضا يعبرون عن مشاعرهم. ولذلك ما الذي يجعل زوج يصبر على عصبية زوجته مثلا، أو زوجة تصبر على سوء خلق زوجها؟ الحب والعشرة، لأنه صار لهم سنين مع بعض فهي لا تريد أن تفقد هذا الأمر. والنساء معروفات حقيقة بأنه صبرهم أكثر من الرجال، يعني هم يعني اللي يحضنون البيت، لذلك أي بيت تجد قائم تجد المرأة هي الموجهة فيه، هي اللي عارفة أولادها إيش أخبارهم، إيش وضعهم، فين رايحين، إيش مصاريف البيت. هذه العشرة وهذا الحب الموجود في البيت هو اللي يساعد في إطلاق الطاقة العاطفية. لذلك الحب أنواع. أول حب هو حبك لله عز وجل. حبك لله عز وجل إنك في يوم من الأيام ستقف أمامه وستحاسب. حبك لله عز وجل إن الله عز وجل استجاب لك لدعوات كثيرة كنت تدعو لها استجاب لك، وإن الله عز وجل خرجك من مشاكل كثيرة ونجاك من مصائب كثيرة، فألا يستحق هذا أن تحبه هذا الإله العظيم الله عز وجل؟ ألا يستحق؟ فأنت تبدأ به حب لله عز وجل اللي خلقني، اللي أوجدني، اللي في يوم من الأيام ساقف أمامه سأحاسب. فبهذا الشعور هتشعر بنوع من القوة، لما تشعر أنه في هناك قوة متمثلة في رب العالمين، وأنه هذه القوة هي دعوة مستجابة تدعوها فيستجيب لك، أنه أذى سيمنع عنك، فهذا يبدأ حب الله عز وجل جواك. فلما يبدأ حب الله عز وجل يدخل في قلبك هذا يعينك بشكل كبير جدا على تفجير طاقة العاطفة لديك، فتبدأ تتذكر نعم الله عز وجل عليك، تبدأ تتذكر الأدعية التي كنت تدعوه بها وكان يستجيب لك فيها وما إلى ذلك. أيضا من أنواع الحب واللي تفجر فيك هذه الطاقة هي إنك تحب نفسك. كيف أحب نفسي؟ أكون أناني يعني؟ لا، الرسول عليه السلام يقول واحرص على ما ينفعك. الرسول هو بيوصيك في الدنيا يقول واحرص على ما ينفعك، يعني حب نفسك، لكن لا تحب نفسك الحب الأناني. أعطي مثال، جالسين في المسجد وقيمة الصلاة، أنا واقف في الصف الثاني، فجأة في الصف الأول ظهرت فتحة، يعني فرجة، يعني في مكان بدل ما أقول اللي واقف جنبي وإحنا واقفين في الصف الثاني أقول تفضل، لا يقول لي تفضل، أقول أنا أحب نفسي، لأنه هذه فيها فضل من الله عز وجل. فعشان أحب نفسي أريد لها العلياء، فأروح متقدم إلى الصف الأول بدون أي عزيمة أو دعوة، لأني أحب نفسي أريد لها الخير، أحب نفسي فأرفع بها قدرها للعلياء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. فأنا مهتم بأنه هذه النفس تتطور، لكن في نفس الوقت أنا جالس إيش أحب نفسي، وفي نفس الوقت قاعد أطلق هذه الطاقة. أيضا من الأمور اللي يعني تساعدك في إطلاق هذه العاطفة أنه الإنسان ما يشعر بجفاف في جواه لما يشعر أنه في ارتياح من ناحية شخص معين، فيذهب إلى هذا الشخص ويقول له إني يحبك في الله. الرسول عليه السلام يرى واحد من الصحابة وهو يتكلم معه فيقول له يا رسول الله إني فلانا أحبه في الله، قال هل أخبرته؟ هل قلت له أنك أنت يعني بتحبه في الله؟ قال لا، قال اذهب فأخبره. فذهب فأخبره. لما تخبر شخص أنت أنك والله بترتاح لما بيكون جنبك، أنت يعني بتحبه في الله، وأنا بحبك عشان أخلاقك وعشان أنت بتفي بالوعد، عشانك أنك صادق، عشانك دائما أنت ما شاء الله تفزع، هذه الأمور تطلق العاطفة اللي عندك، عاطفة الحب، عاطفة الحب. فعاطفة الحب مهمة جدا أنك أنت تبدأ يعني تطلقها للناس اللي حولك، تطلقها لزوجتك، تطلقها لأبنائك. هذه نقطة مهمة، أطلق هذه العاطفة، لا تخاف منها. فقضية أن الإنسان يعبر عن مشاعره لزوجته، يعبر عن مشاعره للناس اللي حوله، هذا شيء طبيعي. بالعكس هذه الطاقة، طاقة الحب اللي احنا بنتكلم عنها. لا نعيش هكذا كأننا آلات، بالعكس الواحد لما يكون عايش يعني يقول لمن حوله، لزوجته، لأبنائه، لكذا، حتى مدير يقول لموظفينه بارك الله فيك، يا سلام، شغلك رائع، هذه تفجير للطاقة، طاقة الحب، أني أنا بعبر لك عن إعجابي بشغلك، لن ينقص من قدرك شيء. فهذه الطاقة اللي أريدكم تبدأوا تطلقوها، طاقة العاطفة، طاقة الحب.
0: غير حياتك.
2: رمضانكم يحلى مع أيوة FM.

خلاص رمضان انتهى، اليوم هنفارق الخير الكتير اللي كنا قاعدين فيه. الليلة هنودع واحدة من أعظم نعم الله عز وجل علينا. إحنا على أشراف تسليم التقارير النهائية، اجتهد من اجتهد، تراخى من تراخى، ضيع من ضيع، وعتق من عتق. نسأل الله عز وجل إنه يجعلنا جميعا ممن عتقوا في هذا الشهر الكريم، آمين يا رب العالمين. كلامنا اليوم لكل شخص وفق وذاق لذة القربة، لكل شخص بكى وزرف الدمع وهو واقف في دعاء الختمة في التهجد، لأنه ذكر إنه قدر شنو كان مقصر في حق الله عز وجل. لكل شابة ربنا عز وجل وراها محبته لها بأنه هداها لمزيد التزام، للأول مرة في حياتها تقيف بالليل في صف المتهجدات والقائمات، للأول مرة تخوت على راسة طرحة وتكفيلة صح مرضاة لله، اللي سمعها الله عز وجل كلمتين في يوم فقال التاني أغاني ما في. لكل شخص عرف أن الله أعلم يلحق رمضان الجاي ولا لا، لكل الناس دي بنقول ليهم أن بكرة في حدث كبير حيحصل، بكرة ستطلق الشياطين، بكرة الشياطين كانت محبوسة طول فترة رمضان حتطلق. من كرم الله عز وجل أن ربنا أمر بتصفيد الشياطين دي في شهر رمضان عشان يعينك على مزيد عبادة وقرب له، عشان تقدر ترتقي وتصل مراتب إيمانية ممكن كان ما تصلها لو كانت الشياطين دي موجودة. إذا كان إحنا من غير الشياطين والناس مقصرة، طب كيف لو كانت موجودة؟ الحمد لله رب العالمين. إياك والانتكاسة يا شيخ، ما تنتكس. بعد ما ضقت حلاوة العسل ما ترجع تاني للخل، وبعد ما عرفت الطريق ما ترجع تاني تتوه. في ناس من بكرة حتنتكس، حتوري الله عز وجل إن هي كانت مسجونة ومستنية فرصة طلوعها من السجن ده، وإنه عبادتهم ليه كانت قيد وكانت من باب الفرض. دي اللي حتلقاهم مبسوطين إنه رمضان انتهى، يقول لك يا سلام بكرة آخر يوم في رمضان. دي اللي من بكرة حيقول لي كتاب ربنا هذا فراق بيني وبينك إلى رمضان الجاي. دي اللي حتلقى الواحد منهم حيودع بيت ربنا من بكرة، لأنه من بكرة حيكون فاطر، فما هيحتاج إنه ينام في الجامع اللي كان عامله تكية لغاية أذان المغرب كل يوم. دي اللي حتلقى الواحد منهم بكرة حيطلع الـMP3 بتاعه ويفرمته من كل الآيات والصور القرآن الكريم اللي كان منزلها عشان يبدلها بالأغاني والكليبات. دي اللي حتلقى الواحدة منهم كيف بتفكر من حاسة إنه كيف برنامج العيد تعوض فيه والفات، علبة مكياج حتطلع من الليلة وحتفرش هدومة وتختار أفضل اللبسات ملذة من الألوان وشذة من المقاس. دي اللي حيثبتوا لأنفسهم من بعد رمضان وبالتطبيق العملي إن هم انتكسوا وإن هم ضيعوا الفرصة اللي الله أعلم تجي مرة تانية. وفي ناس ربنا حيوريهم بشارات القبول، واحدة من أكبر وأعظم البشارات دي إن الخير اللي أنت فيه والآن والقربة اللي أنت منعم عليك ربنا بيها حسا ما حتنتهي يوم 30 رمضان. فجأة حتلاقي مصحفك موجود في جيبك أول يوم العيد، لأنك تعودت إنه كلام ربنا يكون دايماً قريب من قلبك وبيجي تقيل عليك إنك تفارقه. حتلاقي نفسك لسه بتصحى الساعة 4 وبتقوم تفرش مصلايتك وتركع، لأنك ضبط اللذة والخلوة مع الله عز وجل، وأبى الله عز وجل إنه يحرمك منها. حتلاقي نفسك وانت في المواصلات وصادفت سواق حافلة منتكس ودور الـMP3 بتاعته وشغل الأغاني على العالي، وفجأة حتلاقي قلبك انقبض لأنك كان لك زمن من الخل، وبعد ما كنت زمان بتقول له علي الصوت تلقى نفسك حاسة بتقول له عليك الله يا شيخنا وطي الصوت شوية.
من بكرة أنت واحد من اتنين، إما أنك موفق إما أنك منتكس. عايز تعرف أنت يا واحد، شوف نفسك من بكرة هتعمل شنو. وكل عام وانتم بخير، وعيد مبارك على الجميع وعلى أمتنا الإسلامية كلها.

احب اقول لك ان زي ما الطاقه ليها لصوص، الوقت برضه له لصوص. ودلوقتي خليني اقول لك عن اكبر لصوص للوقت. اول لص هو الممطله والتاجيل. احكي لك حكايه. مارك توين الكاتب والفيلسوف الامريكي حكى عن قصه صياد سمك خبط على بابه في يوم وساله اذا كان عايز يشتري منه سمك، ورد مارك توين وقال له لا انا مش عايز اشتري سمك. وفي اليوم الثاني رجع الصياد وخبط على الباب وسأل مارك توين مرة تانية إذا كان عايز يشتري منه سمك، ورد عليه مارك توين مرة تانية وقال له لا شكرا أنا مش عايز اشتري سمك. وتالت يوم رجع الصياد وخبط على الباب وسأله إذا كان عايز يشتري سمك، ورد عليه مارك توين وقال له طيب خلاص هشتري السمك. واشترى السمك وطبخه، وهو في اعتقاده أن طعمه هيكون لذيذ جدا، ولقى أن طعمه مش طازة أبدا، فاندهش وراح للصياد وقال له السمك اللي انت بعتولي ما كانش طازة وطعمه مقرف. فرد عليه الصياد وقال له انت بتلومني انا ليه؟ انا سألتك تشتري السمك ده من 3 ايام وانت اللي فضلت تتأخر وتأجل، فده ذنبك انت ان السمك ما كانش طازة. المماطلة معناها انك تفضل تأجل لبكرة المفروض انك تعمله النهاردة، وكل ما يجي بكرة تفضل تأجله اليوم اللي بعده وتفضل على كده. تاني نص الوقت بعد المماطلة هو الخلط بين أهمية الأمور. إذا كان عندك حاجات كتيرة لازم تقوم بيها في نفس الوقت وحاسس إنك متلخبط خالص ومش عارف تبدأ بإيه، هتكون النتيجة إنك غالبا هتصبح متبرجل وحينتهي الحال بإنك ما تعملهاش. تالت نص الوقت هو أنت شخصيا. ممكن إنك فعلا تبدأ في عمل شيء وبعدين فجأة توقف علشان تكلم صديق لك أو تعمل حاجة تانية، وده هيأخر العمل اللي مفروض تعمله وهيسبب لك تضييع وقت. رابع لص للوقت هو عدم استطاعتك انك تقول لا. انك تكون اجتماعي ده شيء جميل، ولكن اذا كنت بتعمل حاجة مهمة وبعدين صديق لك اتصل بيك وعزمك انك تتعشى عنده وقابلت انك تروح لانك مش قادر تقول لا، فانت كده هتضيع منك الوقت ومشروع العمل اللي كنت بتعمله هيتأخر. اللص الخامس للوقت هو المقاطعات الذهنية. تكون بتشتغل في حاجة مهمة وتيجي مكالمة تليفون تقطع عليك عملك، أو يعدي عليك صديق ما يكونش واخد منك معاد، ده بيقطع تفكيرك الذهني وبيسبب لك تضييع وقتك. اللص السادس للوقت هو المجهود المكرر. يمكن تكون في وسط ما بتعمل حاجة تقرر انك تسيبها وتعمل حاجة تانية، وبعد فترة ترجع تاني عشان تكمل اللي كنت بتعمله في الأول. ده يخليك تقضي وقت مضاعف ومجهود مضاعف عشان تخلص العمل بتاعك، وبالتالي بيسبب تضييع وقتك. سابع لص للوقت هو التخطيط الغير واقعي. ساعات بنكون مش قابلين نعترف بالوقت اللي هياخده مننا القيام بعمل معين، ونحدد يوم واحد بس للقيام بيه واحنا عارفين انه في الحقيقة هياخد اسبوع بحاله. التخطيط الغير منطقي لأي عمل هيسبب لك في تضييع وقتك لانك ما قدرتش الوقت الكافي لإنهائه. تامن لص للوقت هو عدم النظام. لو انت مش منظم وأوراقك بتضيع منك أو بتحط مفاتيحك في مكان وبعدين تنسى انت حطيتهم فين، كل ده بيسبب ضياع الوقت. والأسباب ممكن تكون أكتر وأكتر، ولكن في رأيي أنا إن الأسباب اللي قلتها لك هي أهمها. ودلوقتي أدي طريقة التحكم في لصوص الوقت. بخصوص المماطلة، إذا كان عندك شيء تعمله في قائمة أعمالك اليومية وأجلت عمله أكتر من 3 مرات فده يبقى مماطلة. وقف لحظة وبص القائمة واسأل نفسك ايه اللي هيحصل لو انك ما قمتش بالعمل ده، وايه اهمية العمل ده. لو كانت اجابتك ان العمل ده مهم فاعمله دلوقت. اذا كانت اجابتك مهم ولكن حد تاني ممكن يعمله فوت حد يعمله. اذا كانت اجابتك مفيش حاجة هتحصل الغيه نهائيا. تاني حاجة للتحكم في لصوص الوقت هو تحديد الاولويات. اعمل قائمة بكل حاجة محتاج تعملها اليوم. ابتدي بالأشياء اللي لازم تعملها فورا، وبعدين بالأشياء اللي مفروض تعملها بعد وقت بسيط، وأخيرا بالأشياء اللي تحب انك تعملها. وفي القائمة اعمل حساب بعض الوقت المقاطعات اللي هتحصل لك، وقت علشان تقابل فيه عملائك زملائك في العمل، وابدأ بأول شيء في القائمة واستمر فيه لغاية ما تخلص المهمة تماما، وبعدين روح للشيء اللي بعده واللي بعده وهكذا. تالت حل للتحكم في لصوص الوقت هو التركيز. ركز في اللي انت بتعمله
وإذا لقيت إن ذهنك بيسرح ركز على النتائج وإزاي هتستفيد لما تنهي العمل ده. خامس حل للتحكم في لصوص الوقت هو تحديد وقت التليفون. لو أنت فعلا مشغول والتليفون ده هيضيع لك وقتك فكون صريح وقول للشخص التاني إنك مشغول جدا واسأله أنسب وقت تكلمه فيه، وده طبعا يتوقف على تقديرك للموقف. سادس حل للتحكم في لصوص الوقت هو عدم تكرار المجهود. ابتداء من اليوم عود نفسك على انك تعمل كل حاجة مرة واحدة. فإذا كان عندك أعمال مهمة اعملها الآن وخلصها، أو كلف بيها حد تاني أو الغيها خالص، لأن إذا ما كانش عندك وقت تعملها الآن فغالبا مش هيكون عندك وقت تعملها بعدين. قوم بيها فورا. سابع حل للتحكم في لصوص الوقت هو التخطيط المنطقي. خليك واقعي في وضع خططك واسأل نفسك، هل أنا فعلا أقدر أنهي العمل ده في الوقت اللي أنا محدده له؟ إذا كانت إجابتك لأ فحدد خطة واقعية أكتر. تامن حل للتحكم في لصوص الوقت هو تقييم أهمية الزيارات الاجتماعية. اسأل نفسك إيه اللي هيحصل لو أنت ما حضرتش العشاء ده أو حفلة استقبال دي؟ إذا كان الإجابة ولا حاجة فاعتذر عن الدعوة ببساطة، وإذا كان مهم إنك تكون موجود فاحضر بنفسك وامشي في أقرب فرصة أو ابعت حد بالنيابة عنك. دي أهم الحلول للتصرف مع لصوص الوقت.

كثير من الناس بيفتكر إنه الدين عبارة عن نسك، إني أصلي وأصوم وأزكي ولو لقيت فرصة في حجة وعمرة أكون ما قصرتها. لا يا شيخ، أنت حياتك كلها دين. الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ربنا ما قال لعبادتي، قال ليعبدون، جابها في صيغة المضارع، يعني إنك تكون عابد لله 24 ساعة في 24 ساعة. لما تيجي تلبس حذائك باليمين قبل الشمال أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم يبقى من الدين. لما تقلل موية الحنفية وانت بتتوضأ لأنك وصلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسرف في الماء يبقى من الدين. لما تلاقي قزازة مكسورة ولا حديدة واقع في الأرض وتشيلها لا لشيء سوى إن الوراك اللي انت ما بتعرفه يمكن يجي وتأذى منه يبقى من الدين. لما تقبل يد أمك وأبوك كل يوم وتجعل ده ورد ثابت ليك يبقى من الدين. لما تكفل شباك مطبخك عشان جارتك الوضع بسيط ما تشم ريحة الأكل فتشتهيه وهي ما قادرة عليه يبقى من الدين. ويا سلام كمان لو تغرف ليها صحن يبقى من الدين. لما تطلب من الخادم بتاعك طلب وتقول له لو سمحت يبقى من الدين. ولما نفذ لك طلبك تقول له شكرا يبقى من الدين. لما تكونوا ثلاثة في مكان واحد ويجي واحد يميل ليك عشان يسرك بحديث فتبعد راسك وتقول له معليش عشان التالت ده ما يفتكر ان احنا بنتكلم عليه يبقى من الدين. لما يدخل زوجك البيت وشايل معاه نص كيلو موز قول له يا سلام الله يجزاك خير وربنا يخليك لينا كان نفسنا في الموز، وتحسسيه انه جايب كرتونة مانجا يبقى من الدين. لما تضرب الجرس قبل ما تخش بيتك مع ان المفتاح في يدك عشان ناس البيت يجهزوا لاستقبالك يبقى من الدين. لما تشتري في العيد لبسة للشغالة اللي عندك في البيت من نفس المحل اللي بتشتري منه لأولادك يبقى من الدين. لما تضيف لصاحب عذر أو كبير في السن عشان يقعد مكانك في المواصلات يبقى من الدين. لما يجيك سائل وانت ما عندك اللي تديه له فتبتسم له لأن الابتسامة صدقة وتقول له معليش أعفي لي يبقى من الدين. لما تكون شغال في السوق وتجي واحدة تشتري منك فتبيع له وانت منزل عينك وغضي بصرك لأنك عارف انه لا يجوز يبقى من الدين. لما يحلف لك واحد ويقول لك والله ما عملته وانت عارف انه عمل لكن احتراما للقسم ولفظ الجلالة تقول له صدقتك يبقى من الدين. لما يستفزك واحد وقوم تجاهله وتقول له سلامة عشان تطبق قول الله عز وجل والذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة يبقى من الدين. لما تسلم على أخوك وما ترفع يدك منه لغاية ما يرفع يده هو يبقى من الدين. لما تكون في موقف المواصلات والدنيا زحمة وما في عربات وتجي عربية فتؤثر الكرسي بتاعك لأختك الواقفة أو لأمك اللي ما قادرة تزاحم الناس يبقى من الدين. ولما تكون شغال في عملك ويجيك واحد فاكرك من الرخاصة ممكن يشتريهم بقرش ولا قرشين يرميهم لك تحت الملف عشان تمشي له المعاملة فترمي القروش والورق في وشه وقول له اشتري غيرنا يبقى من الدين. لما تتعامل في شغلك مع جلابته مرقعة وجيبه فاضي نفس الاحترام والتقدير اللي بتتعامل بيه مع الوجيه الفلاني لما يخش عليك تبقى زول ما هين تبقى من الدين. لما تضيق عليك الدنيا وأمورك تكون جايطة وتكون محتاج ومديون ويجي واحد يسألك ويقول لك أمورك كيف تقول له يا سلام أحسن خلق الله لأنك ما بتشتكي ربنا للعباد يبقى من الدين. لما تعدل في تقبيل أولادك وفي مساحة كلامهم معاك يبقى من الدين. لما تكون عيان وتمشي الدكتور وقبل ما تصف الروشتة تدخل يدك في جيبه وتصدق لأنك موقن بقول الرسول صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقات يبقى من الدين. لما يجيك واحد في البيت وإنت ما داير تقابله وما تقول لي ولدك أمشي قول لي أبوك ما في يبقى من الدين. ولما تدخل البيت وتقابل زوجتك ماسك البصلة في يد والسكينة في يد والطبيخ مالي وشها قول لي يا سلام أنت مالك الليلة حلوة كده يبقى من الدين.

0: فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
1: في فرق بين النجاح الكاذب والنجاح اللي هو الحقيقي. النجاح الكاذب اللي الشخص فاكر إن الأسباب هي اللي بتنجحه، فاكر إن الحياة هي اللي بتنجحه، فاكر إن التكنولوجيا أو فلوسه أو علاقاته أو شخصيته أو جاذبيته، كل ده ماشي هيساعدك. ولكن إذا لم تتوكل على الله سبحانه وتعالى حياتك تبقى ملخبطة آخر لخبطة، لأن لازم تتكل على الله عز وجل. ربنا خلقك وعاوزك تاخد بالأسباب الأول وبعدين تتوكل عليه. فشوف الروعة في الكلام. فإذا ده قرار إن الله لغير ما بيقاوم حتى غير ما بينفسهم، طب يا رب أنا بتوكل عليك، ممكن تساعدني؟ ربنا سبحانه يقول لك أنا ساعدتك قبل ما تتولد، لأن كل الأسباب جواك وكل الأسباب حواليك. إنك تتعلم كمبيوتر جهدية من ده رزق، إنك تعرف لغات ده رزق، إنك عندك علاقات ده رزق، صحتك موجودة ده رزق، أنت بتفكر ده رزق. فأنت لازم تاخد بالأسباب الأول. ربنا سبحانه عاوزك تنجح، عاوزك تكون سعيد في حياتك، بس ما تنساش إنك ما توكلش على نفسك. عارف لو أنت تاخد نقطة مية من المحيط ونقطة المية دي تقول لك أنا خرجت من المحيط فأنا حرة، أنا لوحدي ممكن أتصرف لوحدي، نقطة المية دي تتبخر في لحظات، لكن جوه المحيط قوة. فلما تبص لها أنت خارج فاكر نفسك إن أنت ممكن تنجح لوحدك، هتلاقي أنت في الدنيا خلاص بتتلخبط آخر لخبطة مع الأسباب. عشان كده فإذا يبقى لازم تقرر قرار قاطع، قرار تقول أنا قررت من أول النهاردة إن أنا أنجح. هو نجح أحسن مني في إيه؟ أنا هقول لكم حاجة، حتى يعني ممكن جدا حد يكون حواليك، حد يكون قريب منك، حد يكون قريب منك جدا، والدتك أو والدك بيكلمك كلام بس ما يقصدهوش بحب. أنا والدتي الله يرحمها كانت تقول لي أهو لو فلحت عمرك ما هتنجح يا راجل بلا خيبة، عارف كان غيرك أشطر، بص على اللي حواليك، في ناس حريفة يعني يخليك تقعد في بيتكم مكتئب طول حياتك. فعشان كده بقول للناس ما اسمعش كلام دول، لو هتقعد تسمع كلام الناس هتتجن. عشان كده توكل على الله سبحانه وتعالى، خد بكل الأسباب، حط أفكارك في الفعل، ولو تقع وقف تاني. لو تقع لغاية إمتى؟ لغاية ما تحقق هدفك. اليابانيين قالوا حاجة عجبتني جدا، قالك لو وقعت 3 مرات وقف 4، لو وقعت 4 وقف 5، وقعت 5 وقف 6، لغاية إمتى؟ لغاية ما تحقق هدفك. والصينيين قالك حاجة عجبتني جدا، قالك لو وقعت والحياة خبطتك خبطة، لما تيجي تقع اقع على ظهرك، لما تقع على ظهرك هتبص لفوق، لما تبص لفوق شد نفسك وقف لفوق. لكن معظم الناس يقع على وشه ويستقر ويقعد يشتكي ويلوم ويتكلم كلام فارغ زي الليتها. الاستحالة انت بتحطها على نفسك فقط لما تقعد تشتكي.

وتقعد تصدق نفسك وتقعد خلاص تكتئب وتصدق انك مكتئب، بتضيع كل لحظه وممكن تكون اغلى لحظه في حياتك. فعشان كده لما تيجي تفكر اول حاجه خد بكل الاسباب، قرر قرار واعي، انا قررت اكون كويس، قررت ان اكون افضل حاجه في حياتي. طالما انا عايش عايش، مش عايش عايش ما تخلي حياتك رائعه، طالما عايش عايش ما تخلي حياتك رائعه، خلي حياتك رائعه. يكون وزنك رائع، ليه تكون تخين؟ ليه تكون وزنك زياده عن اللزوم؟ ليه تشيل وزن يتعب ظهرك ويتعب ركابك؟ ليه نفسك مش تعبان؟ ليه انت تكون على طول اعصابك بايظه؟ ليه يعني؟ ليه ما تكونش رائع فن الاتصال؟ ليه ما تكونش مبتسم؟ ليه حياتك ما تكونش رائعه؟ انا بقول ليه لا؟ القائد الداخلي ممكن يحكم عليا بالاحكام، عارف بالاعدام. اعدام ده ايه؟ ده سجن داخلي انا عمال اقول لنفسي انا فاشل، انا ضعيف، انا ما عنديش ذاكره، انا ما عنديش تركيز، انا عصبي، انا ما عنديش صبر. اول ما تقول انا اي حاجه بعدها بقت اعتقاد، ولما تكررها خلاص بقت جزء منك. فلازم تاخد بالك انت بتقول لنفسك ايه. عشان كده اول حاجه معانا، فاذا عزمت، العزم قرار الاول، قرر وبعد كده العزم هتعمل ايه بقى. اول حاجه فيها لازم تعرف قدراتك وتعرف امكانياتك. مش ممكن اطلاقا تقدر تحقق حاجه ما تعرفهاش. تخيل انت واحد مثلا ماسك، عارفين السهم، عمال ماسك سهم وبيحدفه وبص ورا وبعدين يقول لك الله ده ما مسكش في حاجه، هو انت عارف انت رايح فين؟ فالنهارده في مثل بيقول لك ازاي، انسان من غير هدف زي مركب من غير دفه، الاثنين بينتهوا على الصخر، لانك ما انتش عارف انت رايح فين. فمن اول النهارده قرار قاطع، قرار قاطع يعني قررت باذن الله ان انا انجح. فانا ده قرار اذا. والعزم انك تعرف قدراتك وتعرف امكانياتك وتحسن فيها وتعرف اهدافك وبعدين تخطط لاهدافك، خطط لحياتك. عملت خلاص كل دول، كل ده رائع، يبقى لازم تكون متفائل. التفاؤل، تفاءلوا بالخير تجدوه. الجمله دي فيها 672 قانون من قوانين نشاطات العقل الباطن. قانون العقل الباطن ان كل حاجه تفكر فيها تتسع وتنتشر. تفاءلوا، ده امر مباشر مستمر في الزمن. تفاءلوا مستمر في الزمن بايه؟ بالخير، يعني دي الوسيله. طب يحصل ايه؟ تجدوا. يبقى معنى كده ان تفاءلوا بالخير تجدوه، يعني شرطيه، شرط لازم تقرر. انت تقرر ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. لازم تاخد الاول بكل الاسباب. زمان وانا صغير قررت انجح، ليه ما تكونش متميز؟ ليه تقعد تشتكي طول النهار طول ما فيش شغل؟ يبقى لازم تحسن نفسك، اتعلم من التحدي، اظبط نفسك فيه، ارجع تاني. ربنا سبحانه مش ممكن يضيع اجرك اطلاقا، بس لازم تاخد بالاسباب الاول. قرر معايا الاول، وبعدين اعرف قدراتك اللي محدوده، ربنا خلقك في احسن تقويم، سخر لك السماء والارض وما بينهما، ده انت ما عندكش فكره عن معجزاتك عامله ازاي. فدي ما تبقاش اكتئاب ولا احباط، دي قدرات. خد القدرات دي وبعدين اعرف امكانياتك وحسن فيها. بتعرف لغات كويس؟ بتعرف ايه اللي انت كويس فيه؟ ايه الحاجه الوحيده اللي انت كويس فيها؟ انت النهارده اول سلمه تطلعها، وكل سلمه حط ديك للسلمه اللي بعدها، ودي الرؤيه الكبيره. لكن ركز على الرؤيه، وبعد كده انتباهك كله على اللي انت بتعمله دلوقتي، هتلاقي نفسك كل يوم بتطلع سلمه. وركز على قدراتك من هنا. خلاص خدت كل دول، عرفت قدراتك، عرفت امكانياتك، شايفين؟ تصبر بقى، هو قاعد عمال يشتكي بيضيع وقته، عمال يدخن وضيع ويشتكي. اصبح رائد في الشكوى، اصبح رائع في الشكوى، لان العقل البشري هيكبرك على اللي انت بتقوله له. بتقول له انا فاشل، يقولك انا مصدقك وهدعمك على رايك. وانا قررت ان انا اكون ناجح. فمن هنا فاذا عزمت وخدت خلاص بكل الامكانيات وخدت بكل القدرات وبدات تحطها فعلا في الفعل وتصبر تتفائل، ومن هنا تتوكل على الله من القلب بقى، حب الله. يا رب انا عملت كل الاسباب، انت خالي الاسباب، وانت بتحبني، انا خدت كل اسبابك وتعبت واشتغلت بيهم وسافرت ودورت وتعبت ودرست، فتوكل على الله. طبعا ايه النتيجة؟ ان الله يحب المتوكلين. ربنا يحب دول اللي بيعملوها كده، اللي بياخدوا باسبابه القدرات اللي اديها لك، كل الاسباب اللي جوه، ومن هنا بتحطها في الفعل وتوقع الاجابة. وهنا في حاجة جميلة جدا، ربنا بشرك ان الله لا يضيع اجر احسن عمل. خايف ليه؟ الرزق ربنا وزعه والعمر ربنا وزعه، ما تخافش من حد ولا تخاف من حاجه، حط نفسك في الفعل وتوكل على الله، ان الله يحب المتوكلين. هنا كلمه التوكل بقى، تتوكل على الله بقلب وبصدق وتوكل حقيقي، مش على الله زي اللي اقول لك يا دكتور الحسد والحسد والسحر ويقول لي كلام عجيب. انت بتعمل ايه؟ كلمه توكل يعني مستسلم. عارف لما اوكل محامي، لان انا بوكله ان هو يعرف حاجات انا ما اعرفهاش. لما تقول توكل يعني انا عندي ضعف معين في حاجه، فانا بوكل محامي، انا بوكل دكتور، انا بوكل صديق، انا بفوض لحد. هنا انت بتوكل لمين؟ بتوكل على الله سبحانه وتعالى. فانا بقول له يا رب انا بتوكل عليك باستسلام تام،
بحب تام بقول لك قد ايه انا ضعيف، لان النتائج عندك انت. وتاكد ان الله سبحانه وتعالى لن يدير عجلك اطلاقا، هو ده ربنا طمنا. فانت خايف ليه؟ عندنا طريق الى النجاح مليان قدرات، مليان روعه. هي دي الحاجات اللي بتنجحنا، بس بشرط ما تنساش ابدا ان الله سبحانه وتعالى هو صاحب الاسباب. اعمل بدول وتاكد ان شاء الله هتنجح. بس في حاجه حذرك من حاجه، ما تخليش الاسباب تفتنك. يعني ايه؟ تفتكر الاسباب هي اللي هي بتنجحنا. فربنا بيوسع افاقك، فما تخليش الاسباب تفتنك وتفتكر ان الحل في الاسباب، وتلاقي نفسك ضايع في الدنيا وفلوس ورا فلوس ورا فلوس، وتلاقي نفسك احلامك واهدافك كلها دنيويه. عشان هنا 90% منهم حسب جامعه هارفارد مصابين بايه؟ بالاكتئاب. فخلي الاسباب تخدمك، فاذا عزمت فتوكل على الله، ان الله يحب المتوكلين. وافتكر باستمرار، لا انت طولك ولا عرضك ولا العنوان اللي اديته لنفسك ولا اللي اداهولك الناس، ولا انت اكتئاب ولا احباط ولا قلق. انت مين؟ انت افضل مخلوق عند الله عز وجل. انت اللي سخرك السماء والارض وما بينهما، انت اللي مخك فيه 150 مليار خليه عقليه، انت اللي جسمك لو توصل الطاقه بتاعته ببلد تولد كهرباء لمده اسبوع، ده انت عندك روعه. ده انت، ده حياتك. ففرق بينك وبين نشاطات الحياه، اكتئاب واحباط دي نشاطات في حياه الحياه، لكن انت معجزات في معجزات في معجزات في معجزات. استخدم هذه المعجزات وحطها في الفعل، وعشان تفتكر باستمرار. عيش كل لحظه، لان والله ممكن تكون اخر لحظه في حياتك، ما ضيعش وقتك. عيش كل لحظه كانها اخر لحظه في حياتك. عيش بحبك لله سبحانه وتعالى اولا، وبعدين بتطبع باخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام والرسل والانبياء والصحابه والاوائل. اتعلم من اخلاقهم، اتعلم من الروعه. بعدين على طول ايه؟ الكفاح. وطالما في كفاح يبقى الفعل، وطالما في فعل يبقى التزام واصرار. فاكرين التلاته دول؟ وانضباط. وطالما عملت دول تفائل بالخير هتجده، وبعدين بالصبر، وقدر قيمه الحياه. ولغايه ما اشوفكم المحطه الجايه في الطريق الى النجاح، اقول لكم من اول النهارده اصحى نظف التراب اللي عليك، وتاكد ان الله لا يدير اجمع احسن عامله. واشوفكم المره الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

كثير من الأحيان بتصطدم في بعض الناس لما تتفرج على تعاملاتهم مع خدامهم في البيت أو عمالهم في العمل. العامل ده لو أخطأ بس، ولا الشغالة دي ردت ساكت على صاحبة البيت، فده سبب كافي جداً لصاحبة البيت إن هي تنهال عليها بكمية من السب والشتم واللعن. مش كده وبس، تبدأ تتفنن وتوريها نعمة وتفضل عليها. أنا جبتك من الشارع، أنا اللي أكلتك، أنا اللي شربتك، أنا اللي عملتك منك بني آدمة، كما أنا كنت تشحتي في الشوارع، أنا أنا أنا. جربت تقول أنا ربكم الأعلى. الناس الشغالين عندك في البيت دي البشر، عندهم أحاسيس ومشاعر. من الدين إنك لما تتعامل معهم تتلطف في التعامل ده، إنك لما تطلب منه شيء تقول له لو سمحت، ولما يجيب لك الحاجة اللي طلبتها تقول له شكرا. أي نعم هو بياخد مرتب وبياخد أجر، لكن ده لا يمنع أبدا من إن إحنا نحسن في التعامل معهم، وإن نتعامل معهم على إنهم بشر لهم حقوق، وأبسط هذه الحقوق إن نعاملهم باحترام. بتستعجب لما تسمع قصة سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وهو بيوصف كيف الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل معه. يقول سيدنا أنس: خدمت الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله هل فعلت. لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيأمر سيدنا أنس بشيء ويقوم سيدنا أنس ما يعمله، ما بقول له أنت ما عملته ليه. في ناس تلقى الواحد منه لو ما انتهر الخادم بتاعه مرتين وثلاثة وزجر وما بينام، يقول لك عشان ما يطلع لنا في راسنا. الخليفة المأمون مرة كان قاعد مع الحاشية بتاعته في بيته، فنادى على الخادم بتاعه فقال: يا غلام. فقام الغلام مرض، فقام نادى مرة تانية قال: يا غلام. فقام الغلام ما رده، فنادى في الثالثة وقال: يا غلام. فسمع الغلام من بعيد يتكدر يقول: يا غلام يا غلام، أما للغلام أن يأكل ويشرب؟ إحنا بنتكلم عن الرئيس، رئيس دولة قاعد ومعه ضيوفه. فقام الخليفة المأمون قال: إذا حسنت أخلاقنا ساءت أخلاق الخدم، وإذا ساءت أخلاقنا حسنت أخلاق الخدم، وإنا لمرضى أن نلقى الله وقد ساءت أخلاقنا وحسنت أخلاق الخدم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف إنه في ناس حتتعامل بسوء مع خدام، فوصاهم وصية جميلة ولطيفة، قال صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم، يعني خدامكم ديل إخوانكم، أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. بالله عليك حسألك سؤال: لما بتجي تغرفي لناس البيت الأكل، بتدي الخدامة اللي عندك الأول، ولا هي مجبورة دائما إن هي تأكل باقي الصحون وآخر الأكل؟ لما بتاكلي أنت وبناتك في صينية واحدة، قوليها تعالي أكلي معانا، ولا تترفعي وما مقبول الكلام ده عندك لأن دي خدامة وأنت ست بيت؟ لما بتشتروا ملابس العيد، بتتذكريها وبتجيبليها من نفس المحل اللي بتجيبه منه لأولادك، ولا بتخليها تشيل لكم أكياسكم لغاية البيت لأن هي عندها مرتب؟ ارحم من هيأ لك مقعدك ووسد لك وسادتك، ارحم من حمل لك وعاءك وحمل عنك حذاءك، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.

خلاص رمضان انتهى، اليوم هنفارق الخير الكتير اللي كنا قاعدين فيه. الليلة هنودع واحدة من أعظم نعم الله عز وجل علينا. إحنا على أشراف تسليم التقارير النهائية، اجتهد من اجتهد، تراخى من تراخى، ضيع من ضيع، وعتق من عتق. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن عتقوا في هذا الشهر الكريم، آمين يا رب العالمين. كلامنا اليوم لكل شخص وفق وذاق لذة القربة، لكل شخص بكى وزرف الدمع وهو واقف في دعاء الختمة في التهجد، لأنه ذكر أنه قدر شنو كان مقصر في حق الله عز وجل. لكل شابة ربنا عز وجل وراها محبته لها بأنه هداها لمزيد التزام، للأول مرة في حياتها تقيف بالليل في صف المتهجدات والقائمات، للأول مرة تخط على راسها طرحة وتكفيله صح مرضاة لله، اللي سمع الله عز وجل كلمتين في يوم فقال الثاني أغاني ما في. لكل شخص عرف أن الله أعلم يلحق رمضان الجاي ولا لا، لكل الناس دي بنقول ليهم أن بكرة في حدث كبير حيحصل، بكرة ستطلق الشياطين، بكرة الشياطين كانت محبوسة طول فترة رمضان حتطلق. من كرم الله عز وجل أن ربنا أمر بتصفيد الشياطين دي في شهر رمضان عشان يعينك على مزيد عبادة وقرب له، عشان تقدر ترتقي وتصل مراتب إيمانية ممكن كان ما تصلها لو كانت الشياطين دي موجودة. إذا كان إحنا من غير الشياطين والناس مقصرة، طب كيف لو كانت موجودة؟ الحمد لله رب العالمين. إياك والانتكاسة يا شيخ، ما تنتكس. بعد ما ذقت حلاوة العسل ما ترجع تاني للخل، وبعد ما عرفت الطريق ما ترجع تاني تتوه. في ناس من بكرة حتنتكس، حتوري الله عز وجل إن هي كانت مسجونة ومستنية فرصة طلوعها من السجن ده، وإن عبادتهم ليه كانت قيد وكانت من باب الفرض. دي اللي حتلقاهم مبسوطين إنه رمضان انتهى، يقول لك يا سلام بكرة آخر يوم في رمضان. دليل من بكرة حيقول لي كتاب ربنا هذا فراق بيني وبينك إلى رمضان الجاي. دليل حتلقى الواحد منهم حيودع بيت ربنا من بكرة، لأنه من بكرة حيكون فاطر، فما هيحتاج إنه ينام في الجامع اللي كان عامله تكية لغاية أذان المغرب كل يوم. دليل حتلقى الواحد منهم بكرة حيطلع الـMP3 بتاعه ويفرمته من كل الآيات والصور القرآن الكريم اللي كان منزلها عشان يبدلها بالأغاني والكليبات. دي اللي حتلقى الواحدة منهم كيف بتفكر من حاسة إنه كيف برنامج العيد تعوض فيه والفات، علبة مكياجي حتطلع من الليلة وحتفرش هدومها

20 رمضان فجأة هتلاقي مصحفك موجود في جيبك أول يوم العيد، لأنك اتعودت إنه كلام ربنا يكون دايما قريب من قلبك، وبيجي تقيل عليك إنك تفارقه. هتلاقي نفسك لسه بتصحى الساعة 4 وبتقوم تفرش مصلايتك وتركع، لأنك ذقت اللذة والخلوة مع الله عز وجل، وأبى الله عز وجل إنه يحرمك منها. هتلاقي نفسك وانت في المواصلات وصادفت سواق حافلة منتكس ودور الـ MP3 بتاعته وشغل الأغاني على العالي، وفجأة هتلاقي قلبك انقبض لأنك كان لك زمن من الخل، وبعد ما كنت زمان بتقول له علي الصوت تلقى نفسك حاسة بتقول له عليك الله يا شيخنا وطي الصوت شوية. من بكرة انت واحد من اثنين، إما انك موفق إما انك منتكس. عايز تعرف انت يا واحد، شوف نفسك من بكرة هتعمل شنو. وكل عام وانتم بخير، وعيد مبارك على الجميع وعلى أمتنا الإسلامية كلها.

من الطاقات التي وهبنا الله إياها، وهي طاقة يسموها الطاقة العاطفية. شو الطاقة العاطفية هذه؟ الطاقة العاطفية هي طاقة من الطاقات اللي الله عز وجل خلقها فينا، لكن لابد أن نفرق بين أمرين في الطاقة العاطفية. في حاجة يسموها الشهوة الجنسية، وفي حاجة يسموها العاطفة الوجدانية. الشهوة الجنسية المقصود فيها هي طبعا الشهوة اللي وضعها فينا الله عز وجل من أجل تصريف هذه الطاقة من أجل الإنجاب والذرية للإنسان. العاطفة الوجدانية هي مجموعة المشاعر والأحاسيس اللي إحنا نتحرك من خلالها. بعض الناس عنده نوع من الخلط إنه يظن إنه يعني الشهوة الجنسية إذا خفت تخف العاطفة الوجدانية، غير صحيح على الإطلاق. العاطفة الوجدانية هي اللي تخلي العشرة مستمرة بين الزوج وزوجته، هي اللي تخلي العلاقة اللي يصل

0: يصبر الأب فيها على أبنائه العاقين هي اللي تخلينا نصبر على جفاء الأصدقاء والأقران. هذا العاطفة أو الطاقة العاطفية أو الحب مع الأيام تزيد العلاقة وتزيد مع الأيام بين الزوج وزوجته بين الأب وأبنائه تزيد هذه العلاقة والعاطفة. لو أطلقناها أمور كثيرة تحصل في حياتنا، وأقصد بإطلاقها أنك تعبر عنها، يعني تقول يا جماعة أنا مضايقني كذا أو أنا مبسوط أن أنتوا اليوم جالسين معانا وما إلى ذلك. هذا التعبير بحد ذاته يريح الناس ويطلق فيك هذه الطاقة العاطفية اللي بتزيد مع الأيام. طبعا للأسف الشديد اليوم كثير من المشاكل التي تحدث بين الأزواج وقد تصل إلى الطلاق سببها عدم إطلاق الطاقة العاطفية، بمعنى الزوج ما يعبر عن مشاعره لزوجته والزوجة ما تعبر عن مشاعرها لزوجها، فيظل نوع من الجفاء بينهم ونوع من الحياة الجافة بينهم، وكأنه فقط بيت مفتوح وهاتوا لنا الطلبات وكذا والعيال وش أخبارهم والكلام ده كله انتهينا. بمجرد ما تدخل الطاقة العاطفية هذا البيت كل شيء يتغير، بمعنى أنه الأب يعبر عن مشاعره، الأم تعبر عن مشاعرها، الأبناء أيضا يعبرون عن مشاعرهم. ولذلك ما الذي يجعل زوج يصبر على عصبية زوجته مثلا أو زوجة تصبر على سوء خلق زوجها؟ الحب والعشرة، لأنه صار لهم سنين مع بعض فهي لا تريد أن تفقد هذا الأمر. والنساء معروفات حقيقة بأن صبرهم أكثر من الرجال، يعني هم يعني اللي يحضنون البيت، لذلك أي بيت تجده قائم تجد المرأة هي الموجهة فيه، هي اللي عارفة أولادها إيش أخبارهم إيش وضعهم فين رايحين إيش مصاريف البيت. هذه العشرة وهذا الحب الموجود في البيت هو اللي يساعد في إطلاق الطاقة العاطفية. لذلك الحب أنواع، أول حب هو حبك لله عز وجل، حبك لله عز وجل إنك في يوم من الأيام ستقف أمامه وستحاسب، حبك لله عز وجل إن الله عز وجل استجاب لك لدعوات كثيرة كنت تدعو لها استجاب لك، وإن الله عز وجل خرجك من مشاكل كثيرة ونجاك من مصائب كثيرة، فألا يستحق هذا أن تحبه هذا الإله العظيم الله عز وجل؟ ألا يستحق؟ فأنت تبدأ به حب لله عز وجل اللي خلقني اللي أوجدني اللي في يوم من الأيام ساقف أمامه سأحاسب. فبهذا الشعور هتشعر بنوع من القوة، لما تشعر أنه فيه هناك قوة متمثلة في رب العالمين وأنه هذه القوة هي دعوة مستجابة تدعوها فيستجيب لك، أنه أذى سيمنع عنك، فهذا يبدأ حب الله عز وجل جواك. فلما يبدأ حب الله عز وجل يدخل في قلبك هذا يعينك بشكل كبير جدا على تفجير طاقة العاطفة لديك، فتبدأ تتذكر نعم الله عز وجل عليك، تبدأ تتذكر الأدعية التي كنت تدعوه بها وكان يستجيب لك فيها وما إلى ذلك. أيضا من أنواع الحب واللي تفجر فيك هذه الطاقة هي إنك تحب نفسك. كيف أحب نفسي؟ أكون أناني يعني؟ لا، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول واحرص على ما ينفعك، الرسول يوصيك في الدنيا يقول واحرص على ما ينفعك، يعني حب نفسك لكن لا تحب نفسك الحب الأناني. أعطي مثال، جالسين في المسجد وقيمة الصلاة، أنا واقف في الصف الثاني، فجأة في الصف الأول ظهرت فتحة، يعني فرجة، يعني في مكان، بدل ما أقول للي واقف جنبي وإحنا واقفين في الصف الثاني أقول تفضل، لا يقول لي تفضل، أقوم أنا أحب نفسي لأنه هذه فيها فضل من الله عز وجل، فعشان أحب نفسي أريد لها العلياء، فأروح متقدم إلى الصف الأول بدون أي عزيمة أو دعوة لأني أحب نفسي أريد لها الخير، أحب نفسي فأرفع بها قدرها للعلياء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها، فأنا مهتم بأنه هذه النفس تتطور، لكن في نفس الوقت أنا جالس إيش أحب نفسي وفي نفس الوقت قاعد أطلق هذه الطاقة. أيضا من الأمور اللي يعني تساعدك في إطلاق هذه العاطفة إنه الإنسان ما يشعر بجفاف في جواه لما يشعر أنه فيه ارتياح من ناحية شخص معين فيذهب إلى هذا الشخص ويقول له إني أحبك في الله. الرسول عليه الصلاة والسلام يرى واحد من الصحابة وهو يتكلم معه فيقول له يا رسول الله إني فلانا أحبه في الله، قال هل أخبرته؟ هل قلت له أنك أنت يعني بتحبه في الله؟ قال لا، قال اذهب فأخبره، فذهب فأخبره. لما تخبر شخص أنت أنك والله بترتاح لما بيكون جنبك، أنت يعني بتحبه في الله وأنا بحبك عشان أخلاقك وعشان أنت بتفي بالوعد عشانك أنك صادق عشانك دايما أنت ما شاء الله تفزع، هذه الأمور تطلق العاطفة اللي عندك، عاطفة الحب، عاطفة الحب. فعاطفة الحب مهمة جدا إنك أنت تبدأ يعني تطلقها للناس اللي حولك، تطلقها لزوجتك، تطلقها لأبنائك. هذه نقطة مهمة، أطلق هذه العاطفة لا تخاف منها. فقضية أن الإنسان يعبر عن مشاعره لزوجته، يعبر عن مشاعره للناس اللي حوله، هذا شيء طبيعي. بالعكس، هذه هي الطاقة، طاقة الحب اللي احنا بنتكلم عنها. لا نعيش هكذا كأننا آلات، بالعكس الواحد لما يكون عايش يعني يقول لمن حوله، لزوجته، لأبنائه، لكذا، حتى مدير يقول لموظفينه بارك الله فيك، يا سلام، شغلك رائع. هذه تفجير للطاقة، طاقة الحب، أني أنا بعبر لك عن إعجابي بشغلك، لن ينقص من قدرك شيء. فهذه الطاقة اللي يريدكم تبدأوا تطلقوها، طاقة العاطفة، طاقة الحب.
1: غير حياتك.
2: رمضانكم يحلى مع أيوة اف ام. مع أيوة اف ام.
3: 1 2 3 4
4: It's a game.

جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمك. فقال يا رسول الله ثم أي؟ فقال صلى الله عليه وسلم أمك. فقال يا رسول الله ثم أي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمك. قال يا رسول الله ثم أي؟ قال أبوك. النبي صلى الله عليه وسلم لما أجاب السائل بقول أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، ما كان من باب أنه برك لأبوك يكون أقل من برك لأمك، لأن الله عز وجل ما فصل بينهم في أي أمر أمرت به ببرهم وطاعتهم. الله عز وجل يقول ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقال تبارك اسمه ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لكن عرفنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن للأم فضل أكبر على الإبن من الأب، مما يستدعي مزيد من البر للأم، مش نقصان من برك لأبوك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليك إن أبوك اللي رباك لغاية ما كبرت اشتد عودك وبقيت راجل، ما في طريقة إنك توفي له حقه إلا إنك تلقاه مملوك لشخص وقوم تشتريه وقوم تعتقه. قال صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. لكن تستغرب لما تلاقي واحد بيتعامل مع أبوه وهو بيتخطى حد التأدب والمصاحبة بالمعروف وإخفاض الجناح بالذل من الرحمة، تلقى الواحد منهم وصل من الجرأة إنه لما ينادي على أبوه ينادي باسمه يا محمد يا إبراهيم. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه مرة كان ماشي في الطريق فقابل رجلين، فسأل واحد منهم قال من هذا؟ فقام الرجل قال له هذا فلان، سمى باسمه هذا فلان أبي. فقال له أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يا هذا لا تسمه باسمه ولا تناديه باسمه. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه شاف إنه مجرد مناداة الشخص الأبوه باسمه حقوق. خليك من اللي بيتكلم عن أبوه بيقول له الجلو جاء الجلكين وصل العجوز كلامه خرف، وعادي تلقى الواحد أبوه بيتكلم معاه وهو نايم خط رجل على رجل. أبوك لما يجيف ويتكلم معاك تقوم تنتفض وتتكلم معاه وانت واقف، لأنه ده أقل القليل اللي تقدمه اللي وقف عليك يوم بيوم وشهر بشهر وسنة بسنة لغاية ما بقيت راجل. عمرو بن ذر لما مات ابنه جو الناس سألوه فقالوا كيف كان بره بك؟ فقال ما مشيته بالنهار قط إلا ومشى خلفي تأدبا واحتراما له، ولا مشيته بالليل قط إلا ومشى أمامي، يمشي بالليل قدامه عشان يمهد له الطريق إكراما له، ولا رقي سطحا أنا تحته. أسمع يا شاب، وصية نبيك صلى الله عليه وسلم لما قال ليك الوالد باب من أبواب الجنة فاحفظ ذلك الباب. لما أبوك يهيج فيك ويسئلك ويسبك ويضربك وانت كبير وشنبك في وشك، أكسر عينك في الأرض وقول له معليش أعفي لي يا أبوي أنا غلطان، لأنه كبر وبقى ضعيف، وبعد ما تعود إنه يكون هو سندك وإنك دايماً أنت المحتاج له، جات اللحظة اللي استشعر فيها إنه هو اللي بقى محتاج لك. وفي كثير من الآباء ما تحب الشعور ده، عشان كده بنقول ليك اتحمل وتعالى عن نفسك وادفع أنت الضريبة. عمره كله يا أخي هو دافع الضريبة، ادفع أنت شوية. وبقول لكل واحد شاف أبوه قدامه محتاج له لأنه كبر في السن لغاية ما بقى ما قادر يتكفل باحتياجاته الخاصة، بقى مستني منك إنك ترد الجميل، فاستسقلته
ورفعت يدك عنه وعملت ما شايف، بقول ليك ان الشغلة دي دين ولازم هتسد الدين ده في يوم. بقول للي قدم مرته على ابوه وعشان راحتها ورضاها رماه في اقرب دار ولا عزله في غرفة وجاب له خدام يديه كل شهر مرتب عشان يعمل له المفروض اللي يعمل له هو. نقول له ان الشغلة دي دين ولازم تسده انت في يوم، ولازم تشرب بكرة من نفس الكاس. يحكي أثر إنه في رجل استثقل تكاليف أبوه معيشته عليه فقرر يتخلص منه، فذهب به إلى الصحراء ووضع رأسه على صخرة. فقام الأب سأله قال يا بني ماذا تفعل؟ فقال يا أبي ثقل حملك علي فما أردت إلا خلاصك وخلاصي. فقال الأب يا بني إن كنت فاعل فلتكن عند تلك الصخرة. فقام الابن استغرب فقال له وما يفيد هذه من تلك؟ فقال الأب يا بني إن كنت فاعل فلتكن عند تلك الصخرة فإني قد تخلصت من أبي هناك.

0: غير حياتك.
1: الحياة معركة، الكل يتنافس، منا من يتنافس بشرف ومنا من يتنافس بلا شرف، منا من ينافس بالعمل يجتهد يريد أن يثبت أنه موجود فيعمل، وهناك من ينافس بالنفاق. فإذا هي عملية صراع حتى في الدنيا ومعركة. نحن نتعب في الحياة ترى، وأنت تتعب. أنت تعال للطالب الجامعة، همه أن يتخرج من الجامعة، بعد الجامعة ينال وظيفة، بعد الوظيفة أن يبقى راتبا ثم منصبا ثم يتزوج ثم أبناء ثم يبني بيتا ثم يشتري سيارة. حياتك تعب، حياتك تعب. نحن دائما نبصر، لا نبصر أنفسنا، لا ننظر للمرأة. نحن دائما حتى أهدافنا تتعلق لغيرنا. سأبني بيت لماذا؟ لأبنائي. هدفك تعلق لغيرك. من منا فكر بأن يشعل بذرة سعادة لنفسه؟ من فكر أن ينظر في المرآة يقول أنا ماذا حققت لنفسي؟ تخرج من الدوام السابعة، تذهب للوظيفة، تحلل راتبك، ترجع تأكل طعام الإفطار، ثم ماذا حققت لنفسك من السعادة؟ ماذا حققت لنفسك من السعادة؟ السعادة ليست أن تملك مالا أو أن تملك سيارة أو منزل أو كذا. السعادة تأتيك من أبسط الأشياء. يعني أحيانا نحن نضع السعادة مقابل الغنى، وربما يضحكنا أبسط الأشياء، أبسط الأشياء تضحكنا. دلالة هذا يأتيك مقطع من طفل 15 ثانية بالإنستغرام تضحك عليه ربما ساعة، أبسط الأشياء تضحكنا. لكن نحن للأسف نربط السعادة بالأشياء، السيارة الفارهة، المنزل الكذا. فماذا حققت لنفسك من السعادة؟ السعادة جميلة أن مثلا تحمل حقيبتك على ظهرك، تقوم إلى العالم، تأخذ إجازة تجد فيها نفسك، تسافر هنا وهناك، تخالط الناس، ترى خلق الله سبحانه وتعالى، تتأمل في نفسك، تتفرغ لنفسك، تعش مملكة نفسك. تعش ماذا؟ مملكة نفسك. السعادة

0: تولد بل تجهض. السعادة لا تولد بل تتعرض لعملية إجهاض حتى تراها. حتى ماذا؟ تراها. لهذا أعظم سعادة تبتدئ من الداخل. إذا أنت كنت مطمئن من الداخل الأمور سهلة وطيبة، حتى لو كنت عاجزا أو كسولا أو مريضا أو بك شلل أو إلى النهاية، طالما أنت من الداخل مطمئن العالم كله بين يديك. إذن أنت إذا أردت أن تعيش سعيدا ابتدأ بنفسك. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أعوذ بك من الهم، لا تجعل الهم يسيطر عليك. لا يريد منك الإسلام أن تتقوقع على نفسك وتغلق على نفسك كل الأبواب ثم تقول أنا مهزوم. أنت لست مهزوم، أنت دولة، أنت دولة، أنت ملك لجمهورية نفسك إن صلح التعبير. لكن أنت لا تعلم مواطن القوة بك، لا تعلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بل تستطيع، بل تستطيع، يزرع الثقة في نفوس الصحابة. السهم لولا الرجوع خطوة للوراء لما انطلق للأمام. هكذا الحياة. هذه المسألة الأولى لمسألة الطمأنينة، أن لا أحرق قلبي. ثم الخطوة الثانية حينما تصل لهذه المرحلة الطمأنينة، الزمان غير مرتبط بمشاعري، الزمان غير مرتبط بمشاعري. فالشمس لا تأبه إن كنت أنا اليوم أبكي فتتعجل للمغيب حتى أنسى، والشمس أيضا لا تأبه إن كنت أنا اليوم سعيدا وأبتسم فتحبس نفسها في السماء وفي كبد السماء حتى يزداد يومي سعادة. اسمع، كل شيء يحيط بك يجري، الأرض بك تجري، تدور حول نفسها وحول الشمس، مجرة التبانة بأسرها تجري بك، نحن في عالم يجري، والعالم الذي يجري لن تستطيع أن تواكبه إن جلست، لن تستطيع أن تواكب العالم إذا تقوقعت على نفسك. الشمس تحب من يراها ولا تكترث بمن يحجب نوره عنها. لهذا حتى أحيا مطمئنا لا أكترث إن خرجت وطلعت الشمس أو غربت، إنما يجب علي أن أكترث ماذا أنجزت اليوم الذي يمر عليك. إن كان كالأمس أنت إنسان فاشل، إذا مر عليك اليوم كأمس أنت إنسان فاشل. لابد لك من كل يوم أن تتقدم خطوة، اجعل هذه الخطوة تتقدم لك لسعادتك. تأمل في نفسك وانظر لنفسك بالمرأة.
1: غير حياتك.
2: رمضانكم يحلى مع أيوة FM.

كثير من الناس لما يسمعوا أن رمضان قرب بينقسموا لثلاث أقسام. في ناس أول ما بيعرفوا أن رمضان قرب بيجوعوا، أول ما يعرف أن رمضان باقي عليه ثلاثة أيام أول حاجة يفكر فيها بطنه وجري على السوق ينزل الرقاق واللبن والدقيق واللحم. مؤونة بتاعت ثلاثة شهور بيتعامل مع رمضان على أنه مجاعة وأنه لازم يأمن نفسه، وده غالبا هو الشخص اللي بيجيه تخمة قبل صلاة التراويح، تلقى دايما عرقان وما قادر ياخد نفسه، ويدوب بعد التسليمة الثانية من بعد العشاء يكون في البيت يقول ليك أريح بطني شوية وبعدين أقوم أصحى بالليل وأركع، بعدين هي سنة يا شيخ، وبالليل نبقى نخش في برنامج السحور. في ناس تانين لما بيعرفوا أن رمضان قرب بيجيبوا ورقة وقلم عشان يجهزوا برنامج رمضان للفسح والمرقات، السبت في شارع النيل والأحد في المنتزه الفلاني والاثنين ما عارف وين. رمضان بالنسبة للناس دي فسحة، برنامج للترفيه، 11 شهر الناس مشغولة وتعبانة، فرصة في رمضان نغير جو ونكسر زمن. الشهر الوحيد اللي ربنا عز وجل اداه لنا عشان نقرب منه ونتعبدوا فيه، تعاملنا معاه وكأنه ما هو برنامج ترفيه وترويح، وديل دايما بيدهشوك لما تتفرج عليهم بعد الإفطار وكأنما الإفطار ده ما تابع لرمضان. تلقى الواحد منهم أول حاجة يعملها بعد الإفطار إنه يطلع حجرين الشيشة عشان ينفخ فيهم، ده لو ما كان فطر أصلا عن نفسين السيجارة المولعة من قبل الآذان ومستنى الله أكبر. وبعدها لأن الواحد صايم ومتنشن وتعبان من الصباح، لو لقي لنا كمان عود واحد حسن الصوت يغني لنا غنية غنيتين كده عشان نغير جو، بس بعيد عن الناس اللي بتصلي التراويح دي عشان لا نضايقونا ولا نضايقون. وبعدها الفرشة تفترش والضمنة وكوتشينة تطلع ويشتغلوا في الكوتشينة لغاية قريب الفجر، وهو نكسر زمن لغاية موعد السحور، ناكل لقمتين وننوم قبل أذان الفجر. الناس اللي بتتعامل مع ليل رمضان بالشكل ده بيبقى أصعب حاجة عليهم إنه يكون واقف في المسجد في صلاة الفجر، وغالبا إنه يكون محروم من الأجر ده. ديل دايما بتلقاهم مسطحين في المساجد حايمين من جامع لجامع عشان يضيعوا أكبر وقت من النوم، لأنه خلي بالك الشغل بتاع الويست والكوتشينة والضمنة بالليل متعب ومرهق، ولا بتلقاهم في بيوتهم نايمين تحت الثياب المبلولة، لأنه خلي بالك النوم عبادة، والصبح مع الظهر والظهر مع العصر ما مهم، المهم إنه أذان المغرب ما يفوتنا. الناس دي هي ما عارفة بتضيع فيها فرصة. العروض بتتقدم في الشهر ده ما بتلقاها في أي شهر تاني. في الشهر ده في قائمة من الأسماء حتكتب مع تقيم من النار، فيش نوع أعظم من إن تلاقي اسمك موجود في القائمة دي، ينادى عليك يوم القيامة فلان ابن فلان عتقت من النار برحمة من الله في رمضان. لكن الأجر العظيم ده ما بيتاخد بحجر الشيشة والكوتشينة والضمنة، ما بيتاخد بإنك تكون حافظة برامج رمضان وسلسلات رمضان وأغاني رمضان أكثر من قيامك وختمتك فيه. ربنا أدك 30 يوم بس يا شيخ، 30 يوم من 360 يوم عشان تجتهد فقط في 30 يوم دي العبادة لله بدون أي شيء تاني. وفي ناس تاني أول ما بيعرفوا أن رمضان جاء بيشدوا المئزر، بيعرفوا أنه 30 يوم دي فرصة ما لازم تضيع وفرصة محدودة، فرصة عشان يقرب من ربنا لأنه كان بعيد منه، فرصة عشان يكفر عن اللي فات لأنه 11 شهر كان مشغول منه، 11 شهر كان مشغول دنيا وأولاد وتجارة، عشان كده بيستغل أكبر وقت من اليوم في طاعته، بيستغل كل فرصة عشان بس يري الله عز وجل إن هو عايز رضاه عليه. بكرة الصباح يا شيخ اشتري مصحف صغير وخليه في جيبك وانت في المواصلات مستني الحافلة مع الترحيل، وردك يكون شغال، وقف الواتساب بالـ30 يوم ديل لأن المنافسة عالية والفرص فقط تعطى للراغبين. الناس من بكرة ما حيكون عندهم سيرة غير العطش، وانت أروي لسانك بذكر الله، خليك قليل الكلام لأنه من كثر كلامه كثر لغطه، ومن كثر لغطه كثر خطأه. وما تأكل كثير لأنه من كثر طعامه قلت عبادته. الليل ده حقنا، فرشين مصلايتنا وكتاب ربنا في يدنا، لأنه في نفس الوقت ده في ناس فرشين قدام بيتهم لكن الكوتشينة في يدهم، والاثنين ما عند ربنا واحد يا شيخ.
بالمناسبة ممكن تلاقي واحد من الشباب ديل بيفطر مع أسرته في المنتزه أو مع أصحابه، لأنه ما غلط ولا حرام، لكن ما هتلقاه ماسك حجر الشيشة في يده ولا بيعاني الماشية والجاية في شارع النيل. هتلقاه وقت التراويح في الصف الأول. فرق إنك تبرمج في رمضان وإنت محافظ عليه، وإنك تعمل رمضان برنامجك وتضيعه. رمضان فرصة يا شيخ، حاول ما تضيعها، لأنه غير إنه هو فرصة يمكن يكون آخر فرصة.

0: تغير حياتك.
1: وحديثنا اليوم عن السعادة. سأدخل لكم على السعادة من مدخل غريب قليلا. الكل يطلب السعادة، الكل يتمنى السعادة، الصغير والكبير، الملك والفقير، الكل يبحث عن السعادة، المسلم والكافر، الكل يبحث عن السعادة. يمكن الفرق بيننا وبين الآخرين أن احنا نبحث عن السعادة في الدارين، في الدار الدنيا والدار الآخرة. لكن دعوني أبدأ بإحصائية حتى بس يعرف الإنسان قيمة ما عنده. إذا كان لديك بيت يأويك ومكان تنام فيه، ولديك طعام في هذا البيت، وعندك لباس يسترك، فأنت أغنى من 75% من سكان العالم. 75% من سكان العالم ما عندهم بيت يأوون فيه وطعام متوفر يوميا ولباس متوفر باستمرار. 75% من البشر. أما إذا كان لديك مال في جيبك واستطعت أن توفر شيئا منه لوقت الشدة، فأنت تعتبر 1 من 8% من أغنياء العالم. 92% من الناس في العالم لا يملكون مال قد وفروه، اللي عندهم يصرفوه. أما إذا أصبحت في عافية هذا اليوم فأنت في نعمة عظيمة. فهناك 1 مليون إنسان في العالم لا يستطيعون أن يعيشوا لأكثر من أسبوع بسبب المرض. أما إذا لم تتجرع خطر الحروب، ما عشت حرب، ولم تذق طعم الوحدة في السجون، ولم تتعرض لتعذيب، فأنت أفضل من 500 مليون إنسان يعيشون على سطح الأرض، عاشوا في السجون أو في الحروب واصطلوا بنارها. إذا كنت تصلي في المسجد دون خوف من التنكيل أو التعذيب أو الاعتقال أو القتل

إليه، لكنه إذا تذكر أصل المسألة فعندها ستكون معادلة مختلفة. أريد أن أعطي مبدأ من مبادئ الحياة التي لم أقرأها في كتاب، لكن مما علمتني الحياة أن أعلى درجات السعادة تأتي من العطاء. لما تعطي تكون سعيد، ليس عندما تأخذ، ليس عندما تتمدد على البحر وما تفكر في شيء، ليس عندما تقعد مرتاح في البيت وما تعمل أي شيء. ليست هذه أعلى درجات السعادة. أعلى درجات السعادة عندما تعطي. قد تعطي مال، قد تعطي علم، قد تعطي مساعدة إنسانية، تمشي في حاجة لإنسان وتتوسط لتأخذ له حقه وغيرها، عندها تكون أعلى درجات السعادة. وإذا فهمنا هذا المعنى سنفهم معاه معنى مهم جدا آخر، أن عشان أعطي أحيانا أتعب. العطاء أحيانا لا يكون سهلا. يعني أنا أعطي للناس علما من خلال كتاب من كتبي، هذا الكتاب يأخذ معي أحيانا 3 سنين 4 سنين من الجهد. والله والله تمر علي أحيانا ليالي، يعني أظل إلى الفجر وأنا صاحي أكتب وأفكر، هذا تعب لا شك، تعب ولا شك إرهاق، لكن كل هذا التعب يزول في اللحظة التي تأتي النسخة الأولى من هذا الكتاب من المطبعة ويضعوها بين يدي، يتحول كل هذا التعب إلى سعادة. أن تتحول نظرتنا للحياة إلى نظرة إيجابية هي أصل السعادة. أصل السعادة هو أن الإنسان، أن السعادة هي من صنع أفكاري. السعادة ليست شيء مادي، السعادة فكر يتحول إلى مشاعر، فكر أساسا. أختم بحكمة عطائية يتحدث بها ابن عطاء السكندري عن الدنيا، فيقول: لا تستغرب وقوع الأكدار ما دمت في هذه الدار، دار الدنيا، فإنها ما أبرزت إلا ما هو مستحق وصفها وواجب نعتها. ماذا يقصد؟ الدنيا سبحان الله ليست هي دار السعادة الحقيقية. الدنيا حياة مؤقتة، مهما صار فيها من سعادة لابد أن تأتي معها مصائب، لابد أن تأتي معها كوادر، أقلها الموت. هل يستطيع أحد أن يمنع الموت عن نفسه وعن أحبابه؟ فإذا وقعت مصيبة الموت كما سماها الله عز وجل، سيشعر الناس بتعاسة أو بحزن أو بهم، طبيعي، هذا طبيعي، لأن هذا من طبيعة هذه الدار. أما السعادة الكاملة فهي في الدار الآخرة. يقول الله عز وجل: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يخافون من أمر قادم ولا يحزنون على أمر مضى. السعادة الكاملة عندما نلقى الله عز وجل نحن وإياكم عند حوض المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام.

مرة سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وبعض الصحابة كانوا في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم، فيحكي سيدنا أبو هريرة يقول: فمررنا على قبرين فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: ما لك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما تسمعون ما أسمع؟ قلنا: وما ذاك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هذان رجلان يعذبان عذابا شديدا في ذنب هين. قلنا: وما ذلك يا رسول الله؟ قال: كان أحدهما لا يستنزه من بوله، وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة. يؤذي الناس بلسانه، في ناس كثير متميزة في أنها تأذي الناس بلسانها، تلقاه دايما يعلق على الناس بأسوأ الألقاب، متعود على الفحش في القول ونابية الألفاظ، وأنه يدخل الأب والأم في كل ما سب بسبه. تلقاه مبسوط جدا وهو بين أصحابه في أنه معروف أنه صليت لسان، وهو ما عارف أنه بتفنن الآن وبتميز في أنه ينال بغض الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليبغض الفاحش البذيء. مرة سيدنا عيسى عليه السلام كان ماشي مع الحواريين، فوجدوا جيفة لكلب رائحتها منتنة، فقال الحواريين: ما أنتن ريحته؟ لكن سيدنا عيسى عليه السلام ترفع على أنه يشاركهم هذا الوصف وإن كان موجود فعلا، ورد رد عجيب، قال: وما أبيض أسنانه. بحث عن أفضل ما في الجيفة فوجد بياض أسنانه فذكرها مستحسنا. من الخلق والدين إنك لا تذكر إلا الجميل، إنك تترفع على إنك تكون بذيء القول، إنك تحرص على إنك تكون محبوب عند الناس، لأنك بتنتقي ألفاظك وما بيطلع منك إلا سمح الكلام أسوة بحبيبك صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلتقل خيرا أو لتصمت. في ناس أسوأ من ديل، في ناس أسوأ من ديل، في اللعان اللي بيجتهد في أنه يدخل كل أب وكل أم في لعنه اللي بيلعنوه، تشتم حلمة مشى كريها الرائحة من حديثه اللي بيتكلم بيه، ما عنده مشكلة في أنه يسيب أبوه وأمه كل ما يجد فرصة. هو في واحد ممكن يسيب أبوه وأمه؟ الصحابة رضوان الله عليهم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم نفس السؤال ده لما قال: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ فقال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك: كونك تلعن أبو فلان أو أم فلان فإن ده من أكبر الكبائر، وبعد ما إنك صاحب كبيرة مالك بعدين حق الشفاعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. في أسوأ من ديل؟ في أسوأ من ديل. في شخص قرر أن يتجاوز كل الخطوط الحمراء، يتجاوز بذاءة اللسان وفحش القول ونابية الألفاظ، ساب الأم وساب الأب، وقرر أنه لما يسب يسب كبير، قرر أنه لما يسب يسب دين الله، مبسوط إن كل الناس بتتجنبه لأنه سباب دين، لأنه سب الدين على لسانه زي ما بيسب كلب زي ما بيسب بهيمة، بيسب دين للي خلقه أنعم عليه من هو في بطن أمه، بيسب له دينه، بيسب دين للي اداه اللسان عشان يذكره ويعبد بيه فسب له بيه دينه. زي ده بنقول له: أبشر بشراك، أنت فعلا وريت الناس إنك جريء وإنك ما عندك كبير، دين الله بتسبه. أبشر أبشر، لأنه اللي بتسب له دينه تبارك اسمه وتعالى جده حتجيب بين يديه بكرة، تبقى طمعان في جنته وخايف من ناره. اللي بتسب له دينه تبارك اسمه وتعالى جده حتجيب قدامه تقرأ صحيفتك في وقت الواحد بيتمنى بس إن الله عز وجل في اليوم ده يرضى عليه، وانت بين كل سطرين وسطرين بتسب له في دينه. استغفر وتوب يا شيخ.
وري الله عز وجل إنك ما بتتجرأ على دينه. اتوضى وصلي ركعتين وابكي وتباكى، يمكن عسى ولعل الركعتين ديل هم اللي يشفعوا ليك لما تقف قدامه.

0: مع أيوة اف ام.
1: طول الامل يلعب على الغافلين اللي يحسبون انهم دوم حيين. طول الامل يلعب على الغافلين اللي يحسبون انهم دوم حيين. الموت لو يستأذن الميتين اهل المعاصي ما يموتون عاصين. الموت لو يستأذن الميتين اهل المعاصي ما يموتون عاصين. ان كان ما جا الحين جا بعد حين ويحظ منه حاسب حسابه الحين. اللي يبي الثنتين دنيا وديني يفوز بالثنتين لا قدم الدين. على المساجد يسبق المذنيني ونغاب له فرض يفقدوه.

كتير من الناس تلقى الواحد منهم بيستخدم مصطلحات وبيقول كلام وهو ما عارف إنه الكلام ده خطير لياتو درجة وإن الحساب فيه وقدر شنو الدقيق اللي عند الله عز وجل. في صنفين من الناس، الصنف الأول بيقول الكلمة وهو بيتطاول فيها مع الله عز وجل. تلقى الواحد يعلق على شخص يقول لك عن الزول ده شين كيف، قبيح، خلاقة، شكله غلط، وشه عامل زي شنو، هو ما عارف أي سوء أدب هو فيه مع الله عز وجل. سيدنا عيسى عليه السلام رأى شخص يعيب على كلب، ينتقص من كلب، ما بشر ولا إنسان، كلب. فقال له سيدنا عيسى عليه السلام: أتعيب الخلقة أم تعيب الخالق؟ ده سوء أدب مع الله عز وجل. حي يقول ليك أنا ما كنت قاصد، أنا قلت كده من باب التعليق، وأنا ما قصدي أعيب على خلقة الله عز وجل. تقول لي أنت ما قاصد؟ طيب اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليقول المقالة لا يلقي لها بالا، ما قاصد زي ما أنت بتقول كده، فتهوي به في النار 70 خريفة. كونك تعلق على خلقة الله عز وجل وتقول إنك ما كنت قاصد، الكلام ده ما بيبقى لك عذر بعدين. تلقى واحد تاني يقول لك: رزق الهبل على المجانين، رزق الهبل على المجانين، رزق الهبل والمجانين على الله يا شيخ، الرزق حق الله، يرزق من يشاء كيف ما يشاء متى ما يشاء تبارك اسمه وتعالى جده. الله عز وجل يقول: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، مش رزق الهبل على المجانين. ولا يجي واحد يقول لك: ده لا بيرحم ولا بخلي رحمة الله تنزل. الكلام ده ما صح يا شيخ، منو ده اللي بيمنع رحمة الله عز وجل إن هي تنزل؟ إذا كنت بتقرأ كتابه كنت استحيت إنك تتجرأ بالكلمة دي. الله عز وجل يقول: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وتجي تلقى لك واحد يعمل له حاجة مجبور عليها يقوم يقول لك: أنا عبد المأمور. ما بجوز يا شيخ وما بنجيك، لأنك عبد الله بس، والآمر هو الله فقط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: على المرء والمسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. تلقى الواحد لما يستعجب يقول لك: لا حول الله. تعرف لا حول الله يعني شنو؟ يعني ربنا ما عنده حول ولا عنده قوة، لازم إلا، لازم إلا، لا حول ولا قوة إلا بالله. وتلقى واحد يبلغ به التطاول إنه يسيء ويقول: والله الليلة اليوم زفت، سنة كئيبة، زمن أغبر. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. والله عز وجل يقول: يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار.

اهلا بيكم في محطه جديده من الطريق الى النجاح. كان عندي انا في بيتي في مونتريال وقعد انا عندي جنينه كده صغيره، لقيت نمله معديه وشايله بتاعها كده اكبر منها، فقعدت سديت مكان النمله، شافت مكان تاني سدت طولها تاني، شافت مكان تالت سدت طولها، قعدت عمال اسد النمله. ولادي راح اقول لامهم: ماما بابا في حاجه بيلعب مع النمله. انا كنت بحاول اشوف النمله دي، عملت كتاب من كتب اسمه قانون النمل، انها ملتزمه لدرجه غير طبيعيه. ده بتكلم على الالتزام والاصرار وعارف بتوصل للانضباط يعني. وبعدين في الاخر انا زهقت. هقول لك حاجه، عارف العنكبوت هو بيعمل بيته؟ بوظ له بيته، شوف هيعمل ايه، هيعمله ثاني، بوظه ثاني، هيعمله ثاني، بوظه ثالث، هيعمله رابع، لغايه ما انت تزهق. عمرك شفت عنكبوت انك مجرد ما وصلت له بيته اكتئب وجاله احباط كده وراح شاف عنكبوت تاني وقعد يحكي له ازاي انت بوظت له بيته اطلاقا، ولا شاف اصحابه العنكبيت كلهم اللي هم تعبانين نفسيا على طول يشتغل في الفعل اللي بعده؟ ودي روعه، دي بقى القوه اللي بعده. لو في حاجه انت ملتزم بيها ما ادتلكش النتائج اللي انت عايزها، قيم النتائج حطها تاني في الفعل، وبعدين قيم وعدل وحطها تاني في الفعل لغايه ما باذن الله. طول ما انت بتعمل كده توكل على الله سبحانه وتعالى، ان الله لا يجرى اجر من احسن عمله، وان الله يحب المتوكلين، دول ربنا بيحبهم اللي خدوا باسبابه. سنه 1948 بعض علماء جيولوجيا نزلوا على جنوب افريقيا، وافريقيا والحته دي كانوا بيدوروا على ماس او بيدوروا على احجار اللي هي احجار غريبه. نزل معهم واحد اسمه يوكي، وهو كتب كتاب الراجل ده اسمه ذا باور اوف كايزن، يعني قوه التحسن المستمر. الراجل ده نزل مع الجروب ده وكان بيصحى كل يوم من الساعة 5 الصبح ويشتغل كل يوم لغاية الساعة 8 بالليل ومش لاقي حاجة. وفي يوم جاله احباط وروح بدري، لقى عيل صغير مع حجرة، فقال للولد: ايه اللي معاك دي؟ ولد صغير ما زادش عن 8-9 سنين. قال له: ما اعرفش. قال له: تديها لي؟ قال له: لا. قال له: طب هدي لك فلوس؟ قال له: ما اعرفش يعني ايه فلوس. طب معاك ايه تاني تديهولي؟ قال لي: معايا شوكولاتة، تاخدهم؟ قال له: اديني الشوكولاتة والبونبوني. راح مديله الشوكولاتة والبونبوني اللي معاه. الراجل ده اللي هو اسمه يوكي اخذ الحاجات دي، اخذ الحجرة دي، راح عنده في الفندق. عارفين عمل ايه؟ حللها 14 مرة، كل مرة مش مصدق عينيه. اكتشف انها اكبر ماسة موجودة، الماسة خام لما تتشكل وتتوضب تتباع بملايين من الدولارات، ان الولد الصغير ده كان في ايده الثروة مش عارف قيمتها، ماشي في الشارع لو كان عارف قيمتها كان هو وبيته واهله والحي ويمكن البلد كانوا بقوا فرحة، لكن ماسك دي فباعها عشان مش عارف قيمتها فباعها رخيصة، زي معظم الناس ماشية في الشارع مش عارف قدراته اللا محدودة، عشان كده بيبيع نفسه رخيص. بيبيع نفسه رخيص ازاي؟ للأفكار السلبية، للإحباطات من الماضي، للضياع في الحياة، للشكوى، للوم، للمقارنة، للنقد، عمال يدور على كلام الفارغ، فمش عارف قدراته اللا محدودة. القوة، عارف القوة دي اللي انت تخيل

تعالى قال لنا خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، مش خلقنا الإنسان في تقويم، في أحسن تقويم. تعالى نتكلم شوية على قدراتنا، قدراتك وقدراتي وقدرات كل إنسان موجود على الأرض. المخ اللي هو لا يزيد عن 2 كيلو، ما يزيدش عن 2 كيلو. عارفين في كم خلية عقلية؟ حسب دكتور روزنبال ودكتور هيربرت سبنسر، مخ الإنسان قالك في من 150 ل 150 مليار خلية عقلية. قالك لو تقعد تكتبهم 1 2 3 4 150 مليار، محتاج 5000 سنة هتموت انت واولادك، وعلى ما توصل لغاية 100 يكون اكتشف لك 150 مليار تانيين. والتفكير يأثر على جسمك، والتفكير يأثر على احاسيسك، والتفكير أسرع من سرعة الضوء، والتفكير مش محتاج لزمان ولا مكان ولا ما، مش محتاج. التفكير ياخدك في اي مكان، التفكير ياخدك في الماضي، ده بس مجرد التفكير. طب هو مين اللي حط التفكير في مخك؟ الفكرة. مين اللي حط الفكرة في مخك؟ المفكر. ولا تشوف الله عز وجل ان الله لا يغير ما لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم، لان المفكر هو سبب في الفكره، والفكره هي سبب في التفكير، والتفكير هو سبب في التركيز، والتركيز هو سبب في الاحاسيس، والاحاسيس هي سبب في السلوك، والسلوك هي سبب في النتائج، والنتائج هي سبب في الواقع اللي انت فيه دلوقتي. عاوز تغير الواقع، ابدا غير المفكر اللي هو حط الفكره. عشان كده الله عز وجل بحكمته إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، أنت جواك أنت المفكر وأنت سبب في الفكرة. أجي قوة المخ ده على بساطة، يعني عارف إزاي؟ ما عندكش فكرة. القدرات والروعة اللي موجودة موجودة في المخ بس، لكن ربنا سبحانه وتعالى يسيب لك حاجة، أفكارك، لأن مصنعك أنت. لما تقعد تقول أفكار وتقعد تقول أنا ضعيف ولا أنا سلبي ولا متضايق من ده، أفكارك بتاعتك أنت وأنت اللي هتغيرها. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، مجرد ما تقول أنا قررت يا رب، ربنا يقول لك لبيك عبدي. شوف روعته، شوف جماله. فهنا في الحالات دي بتتوكل عليه سبحانه وتعالى. من هنا بتبدا تقول ادي قوه مخي وادي قدراتي اللامحدوده جوانا، روعه غير طبيعيه، روعه، معجزات في معجزات، لكن متغطيه بالطين، متغطيه بالحاجات السلبيه. انا فاشل، اصل ماما، اصل بابا، اصل اخواتي، اصل ماما مش عارف عملت لي ايه، اصل ما عملونيش كويس. هو حد فينا اتعامل كويس وهو صغير؟ ما تقعدش تقول لي ماما وبابا واخواتي، سيب دول. لان طب نشاطات الحياه، طب الاكتئاب، طب الاحباط، طب حد طردني، طب حد زعلني، طب حد اتكلم عليا، طب حد عمل، كل دي نشاطات الحياه مالهاش دعوه بيك. انت افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى. ما تقولش انا وترجع تقول انا احباط او انا اكتئاب او انا اي حاجه من دول، لان اول ما تقول انا، خد بالك، اول ما تقول انا اصبحت في اربع حاجات اساسيه اللي بتتحكم في الانسان: المكان، الزمان، الماده، الطاقة. لما تقول أنا أصبحت في كل مكان، أصبحت في كل زمان، أصبحت بكل مادة، أصبحت بكل طاقة. فالعقل البشري يدي لك أحاسيس والجسم يبدأ يفس أداها. لما تقول أنا مكتئب، معنى كده أنت مكتئب في كل مكان وبكل زمان وبكل فكرة وبكل طاقة وبكل مادة، هتتجن. عشان كده لازم تحدد، ما تقولش أنا، تقول في حاجات مضايقاني في حياتي أفكر أحلها إزاي، لأن هتتحل، هتتحل. دكتور روبرت شولر واحد من مدرسيني قال لك ما فيش مشكله في الدنيا هتسيبك في المكان اللي وجدتك فيه، هتاخدك لافضل او هتاخدك لأسوأ. يتوقف ده وتعمل ايه بالمشكله؟ مهم ان انت تعمل حاجه بالمشكله بدل المشكله تعمل فيك حاجه. عشان كده من اول النهارده تقول ان الله سبحانه وتعالى اداني قدرات لا محدوده، استخدمها بقى. مش ادالك الاسباب، مش ادالك القدرات، انزل بعد كده انت ادرس، فتش، دور، ابحث على شغل، دور، ابدا اي حاجه، اعمل اي حاجه. خليك عارف حتى لو سنك كبر وحصل لك اي حاجه، ممكن تحصل، حصل لك اي حاجه في الشغل، هتبص تلاقي في حاجات كتير ممكن تحصل لنا، تحديات الحياه. ما تخليش تحدي من تحدي الحياه توقفك في مكانك وتقعد تشتكي وتنسى انت مين. عمرك اطلاقا ما تنسى انت مين عند الله سبحانه وتعالى. ورينا روعتك، حط لنا بصماتك في الدنيا. لازم من اول النهارده تقول انا فعلا عندي قدرات رائعه. عمرك ما تقول انا وتحط وراها حاجه سلبيه، لان هتبقى اعتقاد. المخ هيفتكرها في المكان والزمان والماده والطاقه، هتبقى اعتقاد، هتبقى انت، هتبقى شخصيتك. ولما تكررها اكتر من مره هتبقى تكيف عصبي، هتلاقيها جزء من حياتك وتطلع تلقائيا من غير ما تفكر وتبقى عاده. ولقيت نفسك بتتصرف على كده وبتتصرف ونتائج حياتك ما انتش مبسوط منها، هتبقى تعيس حتى لو انت غني. عمرك بتقول انا تعيس، ولا تقول انا فاشل، ولا تقول انا مكتئب، ولا تقول انا تعبان، ولا انا حزين، ولا انا وحيد. اوعى تقول انا وتقول ورا حاجه سلبيه. نتفق في الحلقه دي، ما تقولش اي حاجه فيها انا وتقول حاجه سلبيه، لانها هتتقلب عليك على طول وتبقى جزء من حياتك، ولما تكررها المخ يصدقها، يفتكرها ان هو ده في المكان والزمان والماده والطاقه. عشان كده من اول النهارده تعرف الفرق بين انت مين والنشاطات الحياه.
فمن اول النهارده افتكر ولا انت طولك ولا وزنك ولا عرضك ولا اسم العيله ولا العنوان اللي انت اديته لنفسك انا فاشل ولا

لك الناس وخليك تصدقه مع الوقت انت مش دول. طب انت مين؟ انت افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى. انت اللي مخك فيه 150 مليار خليه عقليه. انت اللي طاقتك لو توصل ببلد تولد كهرباء لمده اسبوع. انت روعات في روعات في روعات. فانت جواك جوهره، جواك مارد عاوز يصحى. نظف معايا التراب ورينا روعتك وعيش كل لحظه كانها اخر لحظه في حياتك. عيش اولا بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بالكفاح بالفعل، وطالما بدي بالالتزام والصبر وبالحب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. فقال: يا رسول الله، ثم أي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أمك. فقال: يا رسول الله، ثم أي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: يا رسول الله، ثم أي؟ قال: أبوك. النبي صلى الله عليه وسلم لما أجاب السائل بقوله أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، ما كان من باب أن برك لأبوك يكون أقل من برك لأمك، لأن الله عز وجل ما فصل بينهم في أي أمر أمرك به ببرهم وطاعتهم. الله عز وجل يقول: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقال تبارك اسمه: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لكن عرفنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن للأم فضل أكبر على الإبن من الأب، مما يستدعي مزيد من البر للأم، مش نقصان من برك لأبوك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليك إن أبوك اللي رباك لغاية ما كبرت واشتد عودك وبقيت راجل، ما في طريقة إنك توفي له حقه إلا إنك تلقاه مملوك لشخص وقوم تشتريه وقوم تعتقه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. لكن تستغرب لما تلاقي واحد بيتعامل مع أبوه وهو بيتخطى حد التأدب والمصاحبة بالمعروف وإخفاض الجناح بالذل من الرحمة، تلقى الواحد منهم وصل من الجرأة إنه لما ينادي على أبوه ينادي باسمه: يا محمد، يا إبراهيم. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه مرة كان ماشي في الطريق فقابل رجلين، فسأل واحد منهم قال: من هذا؟ فقام الرجل قال له: هذا فلان، سمى باسمه: هذا فلان أبي. فقال له أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: يا هذا، لا تسميه باسمه ولا تناديه باسمه. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه شاف إن مجرد منادات الشخص الأبو باسمه عقوق، خليك من اللي بتكلم عن أبوه بيقول له: الجلوك جاء، الجلكين وصل، العجوز كلامه خرف. وعادي تلقى الواحد أبوه بيتكلم معاه وهو نايم خاطي ريل على رجل. أبوك لما يجيف ويتكلم معاك تقوم تنتفض وتتكلم معاه وانت واقف، لأنه ده أقل القليل اللي تقدمه اللي وقف عليك يوم بيوم وشهر بشهر وسنة بسنة لغاية ما بقيت راجل. عمرو بن ذر لما مات ابنه جو الناس سألوه فقالوا: كيف كان بره بك؟ فقال: ما مشيته بالنهار قط إلا ومشى خلفي تأدبا واحتراما له، ولا مشيته بالليل قط إلا ومشى أمامي، يمشي بالليل قدامه عشان يمهد له الطريق إكراما له، ولا رقي سطحا أنا تحته. أسمع يا شاب، وصية نبيك صلى الله عليه وسلم لما قال لك: الوالد باب من أبواب الجنة فاحفظ ذلك الباب. لما أبوك يهيج فيك ويسئلك ويسبك ويضربك وانت كبير وشنبك في وشك، أكسر عينك في الأرض وقول له: معليش، أعفي لي يا أبوي، أنا غلطان. لأنه كبر وبقى ضعيف، وبعد ما تعود إنه يكون هو سندك وإنك دايماً أنت المحتاج له، جات اللحظة اللي استشعر فيها إنه هو اللي بقى محتاج لك. وفي كثير من الآباء ما بتحب الشعور ده، عشان كده بنقول ليك: اتحمل وتعالى عن نفسك وادفع انت الضريبة. عمره كله يا أخي هو دافع الضريبة، ادفع انت شوية. وبقول لكل واحد شاف أبوه قدامه محتاج ليه لأنه كبر في السن لغاية ما بقى ما قادر يتكفل باحتياجاته الخاصة، بقى مستني منك إنك ترد الجميل، فاستسقلته
ورفعت يدك عنه وعملت ما شايف، بقول ليك إن الشغلة دي دين ولازم حتسد الدين ده في يوم. بقول للي قدم مرته على أبوه عشان راحتها ورضاها، رماه في أقرب دار ولا عزله في غرفة وجاب له خدام يديه كل شهر مرتب عشان يعمل له المفروض اللي يعمل له هو. نقول له إن الشغلة دي دين ولازم تسده أنت في يوم، ولازم تشرب بكرة من نفس الكاس. يحكي أثر إنه في رجل استثقل تكاليف أبوه معيشته عليه، فقرر يتخلص منه، فذهب به إلى الصحراء ووضع رأسه على صخرة. فقام الأب سأله، قال يا بني ماذا تفعل؟ فقال يا أبي ثقل حملك علي، فما أردت إلا خلاصك وخلاصي. فقال الأب يا بني إن كنت فاعل فلتكن عند تلك الصخرة. فقام الابن استغرب فقال له وما يفيد هذه من تلك؟ فقال الأب يا بني إن كنت فاعل فلتكن عند تلك الصخرة فإني قد تخلصت من أبي هناك.

0: مع أيوة إف إم.
1: Thank you.

رباعية الإنتاج الرئيسية، أولا النجاح مع الذات، فهي أربع أجزاء في رباعيات الإنتاج. الجزء الأول

0: مسؤول عما يحدث لك. يعني باختصار، الذي فشل هو الذي قرر أن يفشل، والذي نجح هو الذي قرر أن ينجح. أيضا باختصار، لا تبحثوا عن شماعة تعلقوا عليها مشاكلكم. ففي ناس عايشين بعقلية أن يبحثوا عن شماعة يعلقوا عليها مشاكلهم. هؤلاء الذين يبحثوا عن شماعة يعلقوا عليها مشاكلهم لن ينجحوا. أساس النجاح هو هذا المبدأ. علمتني الحياة وأحد مبادئي الرئيسية أني لا أتذمر، لا أتذمر من شيء إطلاقا. إذا في شيء غلط أتحرك أنا لإصلاحه، بس ما أترك شيء للتذمر. هذا أساس العجز، أن يتذمر الإنسان. اكثار الأعذار الجواب عليه استسلم. فالناس تبحث عن أعذار، طبعا بعض الأعذار صحيح، بعضها ليس يعني وهم، بعضها صحيح. مع ذلك نستطيع أن نصمد، نستطيع أن نكافح، ولا لا يحدث نجاحا. خلينا نصحى، الله يخليك، لن تنهض أمة طريقة تفكيرها بهذه الصورة، لن تنهض. ما راح ننهض إلا إذا أمسكنا الأمور بأيدينا. فعندنا مشكلة كبيرة يجب أن نقضي عليها. فالله يخليكم، اللي فشل يعترف أنه هو فشل، لأن هذا أساس النجاح. أساس النجاح هو التشخيص الصح. ما يمكن تنهض أمتنا اللي تخلفت 400 سنة، إذا كنا محروقين حرقة حقيقية عليها ما يمكن أن تنهض إلا إذا غيرنا نحن. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هناك بعض الناس عايشين بردات الفعل، طريقة حياتهم ما فيها مبادرات، كلها ردات فعل. استفزوني، أحبطوني، ثبطوني، ضيقوا خلقي. ما فيكم ولا واحد يستطيع أن يستفزني، لأن هذا قراري مش قراركم. ما فيكم واحد يقدر يجعلني أغضب، هذا قراري مش قراركم. صح ولا لا؟ فكروا فيها، قرار عندنا. احفظوا هذا المبدأ. هناك فاصل بين الفعل وردة الفعل، في هذا الفاصل اللي هو ثواني أو جزء من الثانية أحيانا، نستطيع فيه أن نقرر كيف سنتصرف.
1: غير حياتك.
2: رمضانكم يحلى مع أيوة FM.

كتير من الناس لما يسمعوا ان رمضان قرب بينقسموا لثلاث اقسام. في ناس اول ما بيعرفوا ان رمضان قرب بيجوعوا، اول ما يعرف ان رمضان باقي عليه ثلاث ايام اول حاجه يفكر فيها بطنه وجري على السوق ينزل الرقاق واللبن والدقيق واللحم. مؤونه بتاع الثلاث شهور بيتعامل مع رمضان على انه مجاعه وانه لازم يامن نفسه، وده غالبا هو الشخص اللي بيجيه تخمه قبل صلاه التراويح، تلقاه دايما عرقان وما قادر ياخد نفسه، ويدوب بعد التسليمة الثانية من بعد العشاء يكون في البيت يقول ليك أريح بطني شوية وبعدين أقوم أصحى بالليل وأركع، بعدين هي سنة يا شيخ، وبالليل نبقى نخش في برنامج السحور. في ناس تانين لما بيعرفوا أن رمضان قرب يجيبوا ورقة وقلم عشان يجهزوا برنامج رمضان للفسح والمرقات، السبت في شارع النيل والأحد في المنتزه الفلاني والاثنين ما عارف وين. رمضان بالنسبة للناس دي فسحة، برنامج للترفيه، 11 شهر الناس مشغولة وتعبانة، فرصة في رمضان نغير جو ونكسر زمن. الشهر الوحيد اللي ربنا عز وجل اداه لنا عشان نقرب منه ونتعبدوا فيه، تعاملنا معاه وكأنه ما هو برنامج ترفيه وترويح، وديل دايما بيدهشوك لما تتفرج عليهم بعد الإفطار وكأنما الإفطار ده ما تابع لرمضان. تلقى الواحد منهم أول حاجة يعملها بعد الإفطار إنه يطلع حجرين الشيشة عشان ينفخ فيهم، ده لو ما كان فطر أصلاً عن نفسين السيجارة المولعة من قبل الآذان ومستنى الله أكبر. وبعدها لأنه الواحد صايم ومتنشن وتعبان من الصباح، لو لقي لنا كمان عود واحد حسن الصوت يغني لنا غنية غنيتين كده عشان نغير جو، بس بعيد عن الناس اللي بتصلي التراويح دي عشان لا نضايقونا ولا نضايقون. وبعدها الفرشة تفترش والضمنة والكوتشينة تطلع ويشتغلوا في الكوتشين لغاية قريب الفجر، وهو نكسر زمن لغاية موعد السحور، ناكل لقمتين وننوم قبل أذان الفجر. الناس اللي بتتعامل مع ليل رمضان بالشكل ده بيبقى أصعب حاجة عليهم إنه يكون واقف في المسجد في صلاة الفجر، وغالباً إنه يكون محروم من الأجر ده. ديل دايماً بتلقاهم مسطحين في المساجد حايمين من جامع لجامع عشان يضيعوا أكبر وقت من النوم، لأنه خلي بالك شغل بتاع الويست والكوتشين والضمنة بالليل متعب ومرهق، ولا بتلقاهم في بيوتهم نايمين تحت الثياب المبلولة، لأنه خلي بالك النوم عبادة، والصبح مع الظهر والظهر مع العصر ما مهم، المهم إنه أذان المغرب ما يفوتنا. الناس دي هي ما عارفة بتضيع فيها فرصة. العروض بتتقدم في الشهر ده ما بتلقاها في أي شهر تاني. في الشهر ده في قائمة من الأسماء حتكتب معتوقين من النار، فيش نوع أعظم من إن تلاقي اسمك موجود في القائمة دي، ينادى عليك يوم القيامة فلان ابن فلان عتقت من النار برحمة من الله في رمضان. لكن الأجر العظيم ده ما بيتاخد بحجر الشيشة والكوتشينة والضمنة، ما بيتاخد بإنك تكوني حافظة برامج رمضان وسلسلات رمضان وأغاني رمضان أكثر من قيامك وختمتك فيه. ربنا أداك 30 يوم بس يا شيخ، 30 يوم من 360 يوم عشان تجتهد فقط في الثلاثين يوم دي العبادة لله بدون أي شيء تاني. وفي ناس تاني أول ما بيعرفوا أنه رمضان جاه بيشدوا المئزر، بيعرفوا أنه الثلاثين يوم دي فرصة ما لازم تضيع وفرصة محدودة، فرصة عشان يقرب من ربنا لأنه كان بعيد منه، فرصة عشان يكفر عن اللي فات لأنه 11 شهر كان مشغول منه، 11 شهر كان مشغول دنيا وأولاد وتجارة، عشان كده بيستغل أكبر وقت من اليوم في طاعته، بيستغل كل فرصة عشان بس يوري الله عز وجل إن هو عايز رضاه عليه. بكرة الصباح يا شيخ اشتري مصحف صغير وخليه جيبه وانت في المواصلات مستني الحافلة مع الترحيل، وردك يكون شغال، وقف الواتساب بالثلاثين يوم ديل لأن المنافسة عالية والفرص فقط تعطى للراغبين. الناس من بكرة ما حيكون عندهم سيرة غير العطش، وانت أروي لسانك بذكر الله، خليك قليل الكلام لأنه من كثر كلامه كثر لغطه، ومن كثر لغطه كثر خطأه. وما تأكل كثير لأنه من كثر طعامه قلت عبادته. الليل ده حقنا، فرشين مصلايتنا وكتاب ربنا في يدنا، لأنه في نفس الوقت ده في ناس فرشين قدام بيتهم لكن الكوتشينة في يدهم، والاثنين معن ربنا واحد يا شيخ.
بالمناسبة ممكن تلاقي واحد من الشباب ديل بيفطر مع أسرته في المنتزه أو مع أصحابه لأنه ما غلط ولا حرام، لكن ما هتلقاه ماسك حجر الشيشة في يده ولا بيعاني الماشية والجاية في شارع النيل. هتلقاه وقت التراويح في الصف الأول. فرق إنك تبرمج في رمضان وإنت محافظ عليه وإنك تعمل رمضان برنامجك وتضيعه. رمضان فرصة يا شيخ، حاول ما تضيعها، لأنه غير إنه هو فرصة يمكن يكون آخر فرصة.

كن واضحا مع نفسك. الوضوح مع النفس هذه مسألة على بساطة كتابتها، لكنها من أصعب الأشياء التي وجدتها في الحياة. كنوا واضحين مع أنفسكم، ماذا تريدون؟ ماذا تريدون من الحياة؟ ماذا تريدون من أي علاقة من العلاقات؟ ماذا تريدون من أي إنجاز من الإنجازات؟ كنوا واضحين مع أنفسكم. هذه الأمة لن ينهض بها إلا المخلصون، لن ينهض بها لا المشعوذون ولا الإرهابيون ولا الذين همهم الدنيا. فيرجع الإنسان لداخل ذاته، يرجع لداخل نفسه ويشوف ويكون واضح، يقول والله أنا عندي خلل في هذا الجانب، وعندي شهوة في هذا الجانب، وعندي تخلف في هذا الجانب. خليني أقولها بطريقة ثانية، أنا أتمنى كل واحد يجلس جلسة خلوة مع الذات، خلوة مع الذات، واستعملوا هذه الطريقة فعلا، أتكلم جد. روحوا اجلسوا جلسة في مكان هادي، سكروا التلفونات، ما في أحد، واجلسوا واكتبوا ماذا تريدون وما هي عيوبكم وعوائقكم. أنتوا تعرفوا عيوبكم؟ هل تعرفوا عيوبكم؟ اللي ما يعرف عيوبه كيف سيعالجها؟ فإذا جزء أساسي من النجاح هو التشخيص. أول شيء إن ما نرمي مشاكلنا على غيرنا، الشيء الثاني إن نحدد بالضبط بوضوح مع الذات ما هي أهدافنا، ما هي إيجابياتي وما هي سلبياتي، وبكل تجرد. اللي يستطيع يعمل هذا سينجح نجاح غير عادي، أؤكد لكم. اللي ما عنده استعداد إلا أن يمدح، واللي أخطر من هذا اللي ما عنده استعداد مع نفسه أن يعرف مشاكله، كيف سينجح في الحياة؟ فهذا أساس آخر من أسس النجاح، مع الذات.

كتير من الناس بيفتكر انه عشان يكون داعية لدينه لازم يكون واقف على منبر او على محراب في المسجد يدعو الناس بقال الله وقال الرسول، وان الدعوة دي مختصرة على ناس معينين. لا يا شيخ، الله عز وجل قال ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الخطاب ده كان للجميع. الدعوة دي ما عندها حكرية على ناس دون ناس. انت داعي للدين وانت في مكانك، وين ما كنت، سواء كنت جزار، بتاع خدار، سواق ركشة، طبيب، موظف، حلاق، انت داعي لدينك وانت في مكانك. عشان كده بتستعجب لما تلاقي سواق حافلة فهم انه داعي من مكانه وانه ربنا فتح له باب خير كبير للدعوة، ما بكثرة الصلاة ولا بكثرة الصوم، لكن بكثرة الناس اللي بتطلع وبتنزل من الحافلة او البصل هو سايقه. عرف ان الناس دي دايشة ومشغولة وما لاقي مع زخم الحياة فرصة في ان واحد يذكرهم بقال الله وقال الرسول، فيقرر ان يكون هو المذكر وان يكون هو الداعية للناس، فيشغل شريط فيه تذكرة طيبة، كلمتين في الله يسمعوها الناس الراكبين معاهم، بدل ما ده بيعاين في دي ودي بتتفحص الطرحة بتاعتك قدامه. عسى ولعل ان واحد بس، واحد بس تتغير حياته ويكون فاز بخير ما عنده حد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. أنا وائل التزمت بالصلاة من شريط سمعته أنا راكب المواصلات. صلاتي اللي بصليها الآن دي بإذن الله عز وجل في ميزان 2، الشيخ صاحب الشريط وسواق الحافلة اللي شغل الشريط. في كم واحد زي وائل ممكن يكون راكب معاك في الحافلة دي؟ في كم واحد التزم من دقيقتين ركبهم معاك ونزل منك وغير حياته بها؟ يا تبارك ربنا حيبارك ليك لما يشوفك خادم وداعي لدينه وانت قاعد في مكانك سايق الحافلة، لأنه في واحد قاعد في نفس الكرسي بتاعك ده وداعية، بس داعية لمعصيته، بيجبر الناس جبر على المعصية، تلقاه من صباح الرحمن الناس بتقول يا هادي وهو مشغل شريط فيه 20 أغنية ومش يبتلى بها براو، يعلي الصوت ويجبر كل الناس الراكبين معاه ان يسمعوها، ويكون كل الناس دي في ميزان سيئاته وشتان ما بين الدعوتين. انت داعي تاجر السوق لما السوق كله يرفع اسعاره في السلعه الفلانيه لانها شاحه ولانه الناس مجبوره تشتريها ومحتاجاها، فتخفف انت رأفه بيهم. انت داعي لما ما تحلف في الهينة والرخيصة، وبدل ما تحلف تقول صدقنيه عشان تتذكر بأنك لازم تكون صادق. انت داعية لما تلتزم بمواعيد السداد بكلمة انت قلتها وما تخلف وعدك بحجة انه ده حال السوق. انت داعية يا دكتور لما ما يكون على مكتبك طفاية السجاير لأنك بتقول المريض اللي قدامك انه التدخين ضار بالصحة. داعية لما يكون عندك درج من مالك عندك فيه عينات بتاعت أدوية ما عشان تديها لمعارفك أو تهديها ليهم، عشان تديها للي بيجيك وبيقول ليك أنا ما عندي حق الدواء. الموظف المحترم، أنت داعي وأنت بتبتسم في وجه الشخص الواقف قدامك عشان يكمل إجراءاته أو معاملته. داعية لما تعرف أنه الزمن الفطور بس عشان تأكل، مش عشان تأكل وتشرب الشاي وتتونس لغاية ما تهضم والناس واقفين برا في الصف متعطلة مشاغلهم. انت داعية لما ربنا يمكنك من السلطة والقدرة على الناس فتتعامل معاهم بلين وتواضع. انت داعية يا أستاذ لما تعرف ان الشاب اللي عمره 24 سنة ده اغلب سلوكياته هي نتاج الارث اللي انت زرعته فيه، فما ينفع انك تسيبه وتسيء قدامه او انك تكون ماسك سيجارة في يدك عشان ما تجي لحظة وتنكسر قدوتك ليهم.

0: غير حياتك.
1: وحديثنا اليوم عن السعادة. سأدخل لكم على السعادة من مدخل غريب قليلا. الكل يطلب السعادة، الكل يتمنى السعادة، الصغير والكبير، الملك والفقير، الكل يبحث عن السعادة، المسلم والكافر، الكل يبحث عن السعادة. يمكن الفرق بيننا وبين الآخرين أن احنا نبحث عن السعادة في الدارين، في الدار الدنيا والدار الآخرة. لكن دعوني أبدأ بإحصائية حتى بس يعرف الإنسان قيمة ما عنده. إذا كان لديك بيت يأويك ومكان تنام فيه، ولديك طعام في هذا البيت، وعندك لباس يسترك، فأنت أغنى من 75% من سكان العالم. 75% من سكان العالم ما عندهم بيت يأوون فيه وطعام متوفر يوميا ولباس متوفر باستمرار. 75% من البشر. أما إذا كان لديك مال في جيبك واستطعت أن توفر شيئا منه لوقت الشدة، فأنت تعتبر واحد من 8% من أغنياء العالم. 92% من الناس في العالم لا يملكون مال قد وفروه، اللي عندهم يصرفوه. أما إذا أصبحت في عافية هذا اليوم فأنت في نعمة عظيمة. فهناك 1,000,000 إنسان في العالم لا يستطيعون أن يعيشوا لأكثر من أسبوع بسبب المرض. أما إذا لم تتجرع خطر الحروب، ما عشت حرب، ولم تذق طعم الوحدة في السجون، ولم تتعرض لتعذيب، فأنت أفضل من 500,000,000 إنسان يعيشون على سطح الأرض، عاشوا في السجون أو في الحروب واصطلوا بنارها. إذا كنت تصلي في المسجد دون خوف من التنكيل أو التعذيب أو الاعتقال أو القتل، فأنت في نعمة لا يعرفها 3 مليارات إنسان من البشر. عرفتم النعمة التي أنتم فيها؟ حتى نشكر الله عز وجل، حتى نسبح بحمده ليل ونهار. أحيانا الإنسان لأنه تعود على حياة ترف، تصبح فقدان الكماليات سبب تعاسة بالنسبة إليه. لكنه إذا تذكر أصل المسألة فعندها ستكون معادلته مختلفة. أريد أن أعطي مبدأ من مبادئ الحياة التي لم أقرأها في كتاب، لكن مما علمتني الحياة، أن أعلى درجات السعادة تأتي من العطاء. لما تعطي تكون سعيد، ليس عندما تأخذ، ليس عندما تتمدد على البحر وما تفكر في شيء، ليس عندما تقعد مرتاح في البيت وما تعمل أي شيء. ليست هذه أعلى درجات السعادة. أعلى درجات السعادة عندما تعطي. قد تعطي مال، قد تعطي علم، قد تعطي مساعدة إنسانية، تمشي في حاجة لإنسان وتتوسط لتأخذ له حقه وغيرها، عندها تكون أعلى درجات السعادة. وإذا فهمنا هذا المعنى سنفهم معاه معنى مهم جدا آخر، أن عشان أعطي أحيانا أتعب. العطاء أحيانا لا يكون سهلا. يعني أنا أعطي للناس علما من خلال كتاب من كتبي، هذا الكتاب يأخذ معي أحيانا 3 سنين 4 سنين من الجهد. والله والله تمر علي أحيانا ليالي، يعني أظل إلى الفجر وأنا صاحي أكتب وأفكر، هذا تعب، لا شك تعب ولا شك إرهاق. لكن كل هذا التعب يزول في اللحظة التي تأتي النسخة الأولى من هذا الكتاب من المطبعة ويضعوها بين يدي، يتحول كل هذا التعب إلى سعادة. أن تتحول نظرتنا للحياة إلى نظرة إيجابية هي أصل السعادة. أصل السعادة هو أن الإنسان، أن السعادة هي من صنع أفكاري. السعادة ليست شيء مادي، السعادة فكر يتحول إلى مشاعر، فكر أساسا. أختم بحكمة عطائية يتحدث بها ابن عطاء السكندري عن الدنيا.

مرة سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وبعض الصحابة كانوا في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم، فيحكي سيدنا أبو هريرة يقول: فمررنا على قبرين فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: ما لك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما تسمعون ما أسمع؟ قلنا: وما ذاك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هذان رجلان يعذبان عذابا شديدا في ذنب هين. قلنا: وما ذلك يا رسول الله؟ قال: كان أحدهما لا يستنزه من بول، وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة. يؤذي الناس بلسانه، في ناس كثير متميزة في أنها تأذي الناس بلسانها، تلقاه دايما يعلق على الناس بأسوأ الألقاب، متعود على الفحش في القول ونابية الألفاظ، وإنه يدخل الأب والأم في كل ما سب بسبها. تلقاه مبسوط جدا وهو بين أصحابه في إنه معروف إنه صليت لسان، وهو ما عارف إنه بتفنن الآن وبتميز في إنه ينال بغض الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليبغض الفاحش البذيء. مرة سيدنا عيسى عليه السلام كان ماشي مع الحواريين، فوجدوا جيفة لكلب رائحتها منتنة، فقال الحواريين: ما أنتن ريحته؟ لكن سيدنا عيسى عليه السلام ترفع على أن يشاركهم هذا الوصف وإن كان موجود فعلا، ورد رد عجيب، قال: وما أبيض أسنانه. بحث عن أفضل ما في الجيفة فوجد بياض أسنانه فذكرها مستحسنا. من الخلق والدين إنك لا تذكر إلا الجميل، إنك تترفع على إنك تكون بذيء القول، إنك تحرص على إنك تكون محبوب عند الناس، لأنك بتنتقي ألفاظك وما بيطلع منك إلا سمح الكلام أسوة بحبيبك صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلتقل خيرا أو لتصمت. في ناس أسوأ من دين، في ناس أسوأ من دين، في اللعان اللي بيجتهد في إنه يدخل كل أب وكل أم في لعنه اللي بيلعنوه، تشتم حلمة مشى كريها الرائحة من حديثه اللي بيتكلم بيه، ما عنده مشكلة في إنه يسيب أبوه وأمه كل ما يجد فرصة. هو في واحد ممكن يسيب أبوه وأمه؟ الصحابة رضوان الله عليهم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم نفس السؤال ده لما قال: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ فقال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك: كونك تلعن أبو فلان أو أم فلان فإن ده من أكبر الكبائر، وبعد ما إنك صاحب كبيرة مالك بعدين حق الشفاعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. في أسوأ من ديل؟ في أسوأ من ديل. في شخص قرر أن يتجاوز كل الخطوط الحمراء، يتجاوز بذاءة اللسان وفحش القول ونابية الألفاظ، ساب الأم وساب الأب، وقرر أنه لما يسب يسب كبير، قرر أنه لما يسب يسب دين الله، مبسوط أن كل الناس بتتجنبه لأنه سباب دين، لأنه سب الدين على لسانه زي ما بيسيب كلب زي ما بيسيب بهيمة، بيسيب دين للي خلقه أنعم عليه من هو في بطن أمه، بيسب له دينه، بيسيب دين للي اداه لسانه عشان يذكره ويعبده بيه فسب له بيه دينه. زي ده بنقول له: أبشر بشراك، أنت فعلا وريت الناس أنك جريء وإنك ما عندك كبير، دين الله بتسبه، أبشر أبشر، لأن اللي بيسب له ودينه تبارك اسمه وتعالى جده حتجيب بين يديه بكرة، تبقى طمعان في جنته وخايف من ناره. اللي بيسب له ودينه تبارك اسمه وتعالى جده حتجيب قدامه تقرأ صحيفتك في وقت الواحد بيتمنى بس إن الله عز وجل في اليوم ده يرضى عليه، وإنت بين كل سطرين وسطرين بتسب له في دينه. استغفر وتوب يا شيخ.
وري الله عز وجل إنك ما بتتجرأ على دينه. اتوضأ وصلي ركعتين وابكي وتباكى، يمكن عسى ولعل الركعتين ديل هم اللي يشفعوا ليك لما تقف قدامه.

0: رباعية الإنتاج الرئيسية، أولا النجاح مع الذات، فهي أربع أجزاء في رباعيات الإنتاج. الجزء الأول هو النجاح مع الذات أو النجاح في الذات، والمبدأ الرئيسي الذي ندور حوله هنا هو مبدأ بسيط جدا لكنه فعال جدا، وبدون ما في نجاح، هو أنك أو أنت أيضا مسؤولون عما يحدث لكم. هذا المبدأ على بساطته، إلا أنه أساس الفشل عند الفاشلين وأساس النجاح عند الناجحين. أنت مسؤول عما يحدث لك، يعني باختصار الذي فشل هو الذي قرر أن يفشل، والذي نجح هو الذي قرر أن ينجح. أيضا باختصار، لا تبحثوا عن شماعة تعلقوا عليها مشاكلكم. ففي ناس عايشين بعقلية أن يبحثوا عن شماعة يعلقوا عليها مشاكلهم. هؤلاء الذين يبحثوا عن شماعة يعلقوا عليها مشاكلهم لن ينجحوا. أساس النجاح هو هذا المبدأ. علمتني الحياة وأحد مبادئي الرئيسية أني لا أتذمر، لا أتذمر من شيء إطلاقا. إذا في شيء غلط أتحرك أنا لإصلاحه، بس ما أترك شيء للتذمر. هذا أساس العجز، أن يتذمر الإنسان. اكثار الأعذار الجواب عليه استسلم. فالناس تبحث عن أعذار، طبعا بعض الأعذار صحيح، بعضها ليس يعني وهم، بعضها صحيح. مع ذلك نستطيع أن نصمد، نستطيع أن نكافح، ولا لا يحدث نجاحا. خلينا نصحى، الله يخليك، لن تنهض أمة طريقة تفكيرها بهذه الصورة، لن تنهض. ما راح ننهض إلا إذا أمسكنا الأمور بأيدينا. فعندنا مشكلة كبيرة يجب أن نقضي عليها. فالله يخليكم، اللي فشل يعترف انه هو فشل، لان هذا اساس النجاح. اساس النجاح هو التشخيص الصح. ما يمكن تنهض امتنا اللي تخلفت 400 سنة، اذا كنا محروقين حرقة حقيقية عليها ما يمكن ان تنهض الا اذا غيرنا نحن. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. هناك بعض الناس عايشين بردات الفعل، طريقة حياتهم ما فيها مبادرات، كلها ردات فعل. استفزوني، احبطوني، ثبطوني، ضيقوا خلقي. ما فيكم ولا واحد يستطيع أن يستفزني، لأن هذا قراري مش قراركم. ما فيكم واحد يقدر يجعلني أغضب، هذا قراري مش قراركم، صح ولا لا؟ فكروا فيها، قرار عندنا. احفظوا هذا المبدأ، هناك فاصل بين الفعل وردة الفعل. في هذا الفاصل اللي هو ثواني أو جزء من الثانية أحيانا، نستطيع فيه أن نقرر كيف سنتصرف.
1: غير حياتك.
2: رمضانكم يحلى مع أيوة FM.

لما توفي سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه جاء النبي صلى الله عليه وسلم عشان يصلي عليه، فوجد الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يشمر عن ثوبه ويتخطى في الأرض وكأنما في الأرض شيء والأرض خلاء، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إني لأرى 70,000 ملك جاءوا يشيعون سعد بن معاذ. تشريفة سماوية، ما 1,000 ولا 2,000، 70,000 ملك. والله لو نزل ملك واحد بس لكفى به تشريف، لكن 70,000 ملك. عمل شنو سعد بن معاذ عشان ينال المكرمة دي؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين الله سريرا، عبادة خفية لا يعلمها أحد، لا أب ولا أم ولا أخ ولا أخت، لا يعلمها إلا الله. كان بيعمل شنو سعد بن معاذ؟ ما مهم كان بيعمل شنو، المهم إنه كان بيخفيه، كان بيسره، ما في واحد يطلع عليه إلا الله عز وجل. عشان كده زين العابدين علي بن الحسين رحمه الله، واحد من كبار التابعين، كان إذا الدنيا ليلت والناس نامت يجمع الطعام في أكياس ويضعه في جراب ويرفع الجراب على كتفه ثم يتلثم يغطي وشه، يطوف في الطرقات، يطرق أبواب الفقراء، إذا فتح له الفقير يديه كيس ويقول له صدقة السر تطفئ غضب الرب. كل يوم بيعمل عمل ده. عرفوا كيف إنه علي بن الحسين لما مات خرج عشرات الفقراء من البيوت، قالوا أين الذي كان يطعمنا بليل؟ وين اللي كان بيأكلنا بالليل؟ انظروا من مات في المدينة، فوجدوه علي بن الحسين. لما جوا يكفنوه وجدوا سواد على كتفه من أثر ما كان يحمل من طعام. إبراهيم النخعي كان إذا قرأ القرآن واستشعر دخول واحد عليه خفاه، لأنه ما عايز واحد يطلع على هذه العبادة إلا الله، خايف إذا نظر له واحد يستشعر استحسان الناظر إليه فيكون فرح في اللحظة دي برؤية الناظر لا برؤية من أراد العمل لوجهه تبارك اسمه وتعالى جده. تلقى الواحد يجي يضيف قبل ما يسأل تشرب شنو، يقول لي ما تجيب لي حاجة لك، الله يجزاك خير أنا صايم الليل الاثنين. وفي واحد سألك الشيخ، ولما يسألك أبقى تفنن واجتهد في أن تخفي العبادة من غير ما تكذب، قول لي يا أخ والله لو عافيتنا بكون كتر خيرك، أنا شوية حاسس بفتور أي شيء. عشان كده داود بن أبي هند صام 40 سنة لم يعلم أحد بصيامه. كان بيشتغل في السوق، يطلع من البيت يأخذ معه الطعام فيتصدق فيه في الطريق، فيظن أهل البيت أنه فطر في السوق، ويظن أهل السوق أنه أكل في البيت، ويرجع المغرب فيكون طعام أهل البيت لهم عشاء وله إفطار. عشان كده بيقول لك ما تسأل واحد أنت صايم ولا لا، لأنه لو قال لك نعم فرح، وإن قال لك لا حزن، والاثنين رياء. ليه؟ لأنه لما قال لك نعم أنا صايم فرح في اللحظة دي عشان أنت عرفت أنه هو صايم، مش لأنه وفق للعبادة. ولما جاوب لك وقال لك لا حزن، لأنك أنت اكتشفت إن هو ما صايم في اللحظة دي، مش لأنه لم يوفق للعبادة. السريرة ما مشروطة بأن العمل يكون كبير أو صغير، المهم إنك تكون حريص كل الحرص على إنه ما في واحد يطلع عليه إلا الله عز وجل. لما تكون راكب المواصلات وتقرب في اللحظة دي إنك تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وتقرب إنك تسبح سبح، لكن اجتهد في انك تخفي يدك او مسبحتك اثناء التسبيح عن جارك، واجعلها هي السريره اللي بينك وبين الله عز وجل. لما تصحي الصباح وزوجك خرج من البيت والاولاد في المدارس، شيلي من موفور الاكل الموجود وديه لجارتك اللي عارفه ان هي وضعها تعبان وما عندها طريقه للاكل ده، وثبتيه كل يوم، يمكن في تشييعك ينزل الله عز وجل لك 70,000 ملك. لما كل ناس البيت يناموا أصحى وقوم بالراحة، اتوضأ وصلي ركعة بعيد عن أعين الناس في ركن ركين، وصلي إن شاء الله بفاتحة بس،
جعلها هي السريرة اللي بينك وبين الله عز وجل. عسى الله عز وجل أن يجازيك كما جزى سعد بن معاذ. كثير من الناس بيستمتعوا بلذة ثناء الناس عليهم لما يشوفوهم بيعملوا خير، لكن في لذة تانية من نوع آخر، لذة لا يطعمها الله عز وجل إلا لمن أراد وجهه دون سواه. واسألوا من ذاق تلك اللذة، يدفع الوراء والقدامه عشان يرتشف بس منها رشفه.

سؤالي للعالم، لكل إنسان في العالم، لكل إنسان بينعم بحريته، ليش إحنا بنتحاصر؟ يعني شو عملنا؟ شو ذنب شعب كامل يتحاصر داخل حدود ضيقة لأسباب هو مش عارفها؟ يعني تهيألي إحنا ما عملنا إشي لنتحاصر عليه أو ننحبس عليه.

سؤالي للعالم، لكل إنسان في العالم، لكل إنسان بينعم بحريته، ليش إحنا بنتحاصر؟ يعني شو عملنا؟ شو ذنب شعب كامل يتحاصر داخل حدود ضيقة لأسباب هو مش عارفها؟ يعني تهيألي إحنا ما عملنا إشي لنتحاصر عليه أو ننحبس عليه.

لم تسعني سماواتي ولا أرضي ووسعني قلب عبد المؤمن. البحر زي النفس، على السطح الهدوء وفي الباطن الحيتان والتماسيح وأسماك القرش والأحقاد والنيات المبيتة والمؤامرات. قبل ما ينزل الإنسان لقاع البحر ويصور العالم المستخبي في الأعماق تحت سطح المية الهادي، عمر ما كان يتصور حد إن في العمق هذه الصور المتحفية. وأيضا لو قدر الإنسان إنه يغوص داخل نفسه قطعا حيشوف ما هو أعجب، حيشوف الملكوت، حيشوف السماوات الداخلية اللي عمر ما حد اكتشفها، حيشوف شمس البصيرة وأنوار الروح ومسرح الخواطر وبدروم الهواجس وكهف النيات المسطور، حيشوف غيلان الحسد ومسوخ الحقد وشياطين الانتقام. قطعا باطن النفس شيء مذهل. النفس اللي طلع منها مؤلفات شكسبير وموسيقى بيتهوفن وشعر المتنبي وعلم نيوتن، النفس اللي اتسعت للرحمة المحمدية، لابد أنها ملكوت مذهل. ربنا بيقول في حديث قدسي: لم تسعني سماواتي ولا أرضي ووسعني قلب عبد المؤمن. تلك هي النفس وما وسعت. إن العكس هو الذي يصبح مستغرب، أن يكون العالم خواء وأن تكون عمارة الكون خربة. مستحيل. والله بيضرب لنا مثال من العالم المحسوس على غرائب العالم المسطور. المشهود مثال على المغيب، الدنيا ضرب مثال على الآخرة. في الدنيا في فاكهة وأنهار وعيون وقصور ونساء، وفي الآخرة برضو فاكهة وعيون وأنهار وقصور وحور عين. وفي الدنيا في نار وعذاب، وفي الآخرة في نار وعذاب. في القرآن طالوت قائد الجيوش بيقول لجنوده أثناء الزحف: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه. ربط الانتصار في المعركة بالانتصار على النفس: من شرب منه فليس مني. رغم العطش ما تشربوش، إذا اشتد بيكوا العطش قوي حاسب الواحد غرفة كده يغرفها من النهر. فكانت النتيجة إيه؟ فشربوا منه إلا قليلا منه. وهؤلاء هم القليل في كل عصر، شعارهم: نقاوم ما نحب ونتحمل ما نكره. نقاوم ما نحب ونتحمل ما نكره. كلمتين دول هما كل الدنيا. الدنيا كلها في الكلمتين دول: نقاوم ما نحب ونتحمل ما نكره. الدنيا هي النهر اللي بيجري تحت رجلينا، وكل واحد منا بيغترف منه. واحد بياخد على قد كفافه وواحد بيشيل ويحمل. فشربوا منه إلا قليلا منه. هؤلاء القليل هم اللي ربنا خلق الدنيا عشان يفرزهم، يفرز
هؤلاء القليل من الكسرة. خلق الدنيا عشان يفرزهم وعشان يفرد لهم جنات كرمه في الآخرة، لأن هم دول أهله الذين هم أهله، أما الباقي فهم حطب الشهوات في الدنيا وحطب النار في الآخرة. وربنا يجعلنا ممن يقاوم ما يحب ويتحمل ما يكره.

بدون جه بيها في صيغة المضارع، يعني إنك تكون عابد لله 24 ساعة في 24 ساعة. لما تيجي تلبس حذائك باليمين قبل الشمال أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم يبقى من الدين. لما تقلل موية الحنفية وانت بتتوضأ لأنك وصلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسرف في الماء يبقى من الدين. لما تلاقي قزازة مكسورة ولا حديدة واقعة في الأرض وتشيلها لا لشيء سوى إن الوراك اللي انت ما بتعرفه يمكن يجي وتأذى منها يبقى من الدين. لما تقبل يد أمك وأبوك كل يوم وتجعل ده ورد ثابت ليك يبقى من الدين. لما تقفل شباك مطبخك عشان جارتك الوضع بسيط ما تشم ريحة الأكل فتشتهيه وهي ما قادرة عليه يبقى من الدين. ويا سلام كمان لو تغرف ليها صحن يبقى من الدين. لما تطلب من الخادم بتاعك طلب وتقول له لو سمحت يبقى من الدين. ولما نفذ لك طلبك تقول له شكرا يبقى من الدين. لما تكونوا ثلاثة في مكان واحد ويجي واحد يميل ليك عشان يسرك بحديث فتبعد راسك وتقول له معليش عشان التالت ده ما يفتكر ان احنا بنتكلم عليه يبقى من الدين. لما يدخل زوجك البيت وشايل معاه نص كيلو موز قول له يا سلام الله يجزاك خير وربنا يخليك لينا كان نفسنا في الموز، وتحسسيه انه جايب كرتونة مانجا يبقى من الدين. لما تضرب الجرس قبل ما تخش بيتك مع ان المفتاح في يدك عشان ناس البيت يجهزوا لاستقبالك يبقى من الدين. لما تشتري في العيد لبسة للشغالة اللي عندك في البيت من نفس المحل اللي بتشتري منه لأولادك يبقى من الدين. لما تضيف لصاحب عذر أو كبير في السن عشان يقعد مكانك في المواصلات يبقى من الدين. لما يجيك سائل وانت ما عندك اللي تديه له فتبتسم له لأن الابتسامة صدقة وتقول له معليش أعفي لي يبقى من الدين. لما تكون شغال في السوق تجي واحدة تشتري منك فتبيع لها وانت منزل عينك وغضي بصرك لأنك عارف انه لا يجوز يبقى من الدين. لما يحلف لك واحد ويقول لك والله ما عملته وانت عارف انه عمل لكن احتراما للقسم ولفظ الجلالة تقول له صدقتك يبقى من الدين. لما يستفزك واحد وقوم تجاهله وتقول له سلامة عشان تطبق قول الله عز وجل والذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة يبقى من الدين. لما تسلم على أخوك وما ترفع يدك منه لغاية ما يرفع يده هو يبقى من الدين. لما تكون في موقف المواصلات والدنيا زحمة وما في عربات وتجي عربية فتؤثر الكرسي بتاعك لأختك الواقفة أو لأمك اللي ما قادرة تزاحم الناس يبقى من الدين. ولما تكون شغال في عملك ويجيك واحد فاكرك من الرخاصة ممكن يشتريهم بقرش ولا قرشين يرميهم لك تحت الملف عشان تمشي له المعاملة فترمي القروش والورق في وشه وقول له اشتري غيرنا يبقى من الدين. لما تتعامل في شغلك مع جلابته مرقعة وجيبه فاضي نفس الاحترام والتقدير اللي بتتعامل بيه مع الوجيه الفلاني لما يخش عليك تبقى زول مهين وتبقى من الدين. لما تضيق عليك الدنيا وامورك تكون جايطة وتكون محتاج ومديون ويجي واحد يسألك ويقول لك أمورك كيف تقول له يا سلام أحسن خلق الله لأنك ما بتشتكي ربنا للعباد يبقى من الدين. لما تعدل في تقبيل أولادك وفي مساحة كلامهم معاك يبقى من الدين. لما تكون عيان وتمشي الدكتور وقبل ما تصف الروشتة تدخل يدك في جيبه وتصدق لأنك موقن بقول الرسول صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقات يبقى من الدين. لما يجيك واحد في البيت وانت ما داير تقابله وما تقول لي ولدك أمشي قول له أبوك ما في يبقى من الدين. ولما تدخل البيت وتقابل زوجتك ماسك البصلة في يد والسكينة في يد والطبيخ مالي وشها قول لها يا سلام انت مالك الليلة حلوة كده يبقى من الدين.

0: السيجارة هي القاتل رقم واحد في العالم. كل 6 دقائق بيموت واحد في انجلترا بسبب التدخين. في امريكا 400,000 وفاة سنويا بسبب التدخين. ايه اللي بيحصل بالظبط والسيجارة بتعمل ايه؟ الدخان بيتلف كل جزء يمر عليه، كل عضو يمر عليه، بدءا من الشفايف. يعني اللي بيستعمل البايب البيبة بيبقى معرض لسرطان الشفة في الشفايف. دخان بيعدي على اللثة بتاع السنان، يعمل التهاب في اللثة، والتهاب في الحلق، والتهاب في الزور، والتهاب في الحنجرة، وبعدين التهاب في الجيوب. ايه السر في هذه السمية الفظيعة للسجاير؟ في الواقع الدخان بتاع السجاير فيه مواد خطيرة جدا، فيه الأطران والبنزوبايرين وفيه النيكوتين، ودي مواد كارسينوجينيك، يعني مسببة للسرطان. أيضا السرطانات المختلفة، سرطان الرئتين، سرطان الحنجرة، سرطان الثدي، سرطان الغدد، سرطان المعدة، ده غير اللي بيحصل في القلب والشرايين، تصلب الشرايين والذبحة والجلطة والسكتة واضطرابات القلب، كرشة النفس، وأخيرا قطع النفس وينتهي صاحبنا وخلاص. شيء عجيب. يبقى إذن إيه بالضبط الإنسان؟ يعني بيشرب سم فران بقى، بيسف أطران وبيشم هباب. طب ليه ده كله؟ ده حاجة عجيبة.
1: احنا يا جماعة عايشين في عصر التلوث وفيه مداخن كفاية، السم في الهواء والشرب والأكل بكميات كافية قوي قوي. في أوروبا خلاص السجاير بقت ممنوعة، في الأتوبيس، في الترولي، في السينما، المسرح، المكتب، المستشفى، المدرسة، كل أوضة مقفولة وأماكن مقفولة، تلاقي اليافطة سموكينج فوربيدن، ممنوع التدخين. خلاص بقى هما بيبيعوا السم لنا احنا، ويروجوا بضاعة الموت في أسواقنا احنا. التدخين رمز للهستيريا العصرية اللي احنا عايشينها. السيجارة مش هتحل مشاكلك، انما هي هتهد الجدار الباقي اللي انت متداري فيه جسمك، وهتملى جسمك وصدرك هباب. مفيش حتة بيمر فيها الدخان الا ويضرها، بدءا من الشفتين واللسان والفم والحنجرة والقصبة الهوائية والشعب والرئتين، وتصبح الصبح تطلع كل ده بلغم، تقعد تكح تكح عشان تخلع البلغم اللي موجود في صدرك، ده غير اضطراب الهضم، وغير تصلب الشرايين والجلطة والذبحة والسكر والضغط، وغير تسمم الأعصاب والكسل الكبدي والكسل الغددي. ليه ده كله؟ انت عاوز تموت؟ لا، انت عبد السجارة بنكلك، عبد للتعود، عبد للوهم. عمر ما كانت الحرية هي أكل الحرية. حرية قتل النفس هي في الحقيقة قتل لكل حرية، وإعدام لكل حرية، ونفي لكل حرية. الإنسان مجنون، دجال، مزور. والتدخين والمخدرات والخمور هي عرض هذا الجنون، والتدجيل، تدجيل الإنسان على نفسه وتزويره للحقائق. الحياة لسه حلوة، قاعدة حلوة على النيل في النسمة الجميلة مع أهل المودة، كتاب، لقمة مع أولادك، لحظة خشوع وسجود مع الله، تطرح فيها كل حاجة ورا ظهرك وتنسى كل شيء، وانت بتقول الله أكبر، أكبر من كل التفاهات اللي أنت عايش فيها واللي أنا عايش فيها واللي إحنا عايشين فيها. المتع البريئة متاحة وموجودة في أي لحظة وأحسن ألف مرة من اللذات الغليظة المهلكة والاستنزاف الممرض.
0: فالحقيقة إن حتظل السيجارة مثلا من الأمثلة الكثيرة لتآمر الإنسان على نفسه، ونوع ومثال غريب من الانتحار الجماعي في القرن العشرين اللي ابتكره الإنسان ومصر عليه. وسبق اللي قال ألد أعدائك نفسك، وكل سنة وانتم طيبين وغير مدخنين، والسلام عليكم ورحمة الله.

خلاص رمضان انتهى، اليوم هنفارق الخير الكتير اللي كنا قاعدين فيه. الليلة هنودع واحدة من أعظم نعم الله عز وجل علينا. إحنا على أشراف تسليم التقارير النهائية، اجتهد من اجتهد، تراخى من تراخى، ضيع من ضيع، وعتق من عتق. نسأل الله عز وجل إنه يجعلنا جميعا ممن عتقوا في هذا الشهر الكريم، أمين يا رب العالمين. كلامنا اليوم لكل شخص وفق وذاق لذة القربة، لكل شخص بكى وزرف الدمع وهو واقف في دعاء الختمة في التهجد، لأنه ذكر إنه قدر شنو كان مقصر في حق الله عز وجل. لكل شابة ربنا عز وجل وراها محبته لها بأنه هداها لمزيد التزام، للأول مرة في حياتك جيف بالليل في صف المتهجدات والقائمات، للأول مرة تخوت على راسة طرحة وتكفيلة صح مرضاة لله، اللي سمع الله عز وجل كلمتين في يوم فقال التاني أغاني ما في. لكل شخص عرف أن الله أعلم يلحق رمضان الجاي ولا لا، لكل الناس دي اللي بنقول ليهم أن بكرة في حدث كبير حيحصل، بكرة ستطلق الشياطين، بكرة الشياطين كانت محبوسة طول فترة رمضان حتطلق. من كرم الله عز وجل أن ربنا أمر بتصفيد الشياطين دي في شهر رمضان عشان يعينك على مزيد عبادة وقرب له، عشان تقدر ترتقي وتصل مراتب إيمانية ممكن كان ما تصلها لو كانت الشياطين دي موجودة. إذا كان إحنا من غير الشياطين والناس مقصرة، طب كيف لو كانت موجودة؟ الحمد لله رب العالمين. إياك والانتكاسة يا شيخ، ما تنتكس. بعد ما ضقت حلاوة العسل ما ترجع تاني للخل، وبعد ما عرفت الطريق ما ترجع تاني تتوه. في ناس من بكرة هتنتكس، هتوري الله عز وجل إن هي كانت مسجونة ومستنية فرصة طلوعها من السجن ده، وإن عبادتهم ليه كانت قيد وكانت من باب الفرض. دي اللي هتلقاهم مبسوطين إنه رمضان انتهى، يقول لك يا سلام بكرة آخر يوم في رمضان. دينا من بكرة حيقول لي كتاب ربنا هذا فراق بيني وبينك إلى رمضان الجاي. دينا حتلقى الواحد منهم حيودع بيت ربنا من بكرة، لأنه من بكرة حيكون فاطر، فما هيحتاج إنه ينام في الجامع اللي كان عامله تكية لغاية أذان المغرب كل يوم. دينا حتلقى الواحد منهم بكرة حيطلع الإمبسري بتاعه ويفرمته من كل الآيات والصور القرآن الكريم اللي كان منزلها عشان يبدلها بالأغاني والكليبات. دي اللي هتلقى الواحدة منهم كيف بتفكر من حاسة إنه كيف برنامج العيد تعوض فيه والفات، علبة مكياجي هتطلع من الليلة وهتفرش هدومة وتختار أفضل اللبسات ملذة من الألوان وشذة من المقاس. دي اللي هيثبت الأنفسهم من بعد رمضان وبالتطبيق العملي إن هم انتكسوا وإن هم ضيعوا الفرصة اللي الله أعلم تجي مرة تانية. وفي ناس ربنا حيوريهم بشارات القبول، واحدة من أكبر وأعظم البشارات دي إن الخير اللي أنت فيه الآن والقربة اللي أنت منعم عليك ربنا بيها حسة ما حتنتهي يوم 30 رمضان. فجأة هتلاقي مصحفك موجود في جيبك أول يوم العيد، لأنك تعودت إنه كلام ربنا يكون دايماً قريب من قلبك وبيجي تقيل عليك إنك تفارقه. هتلاقي نفسك لسه بتصحى الساعة 4 وبتقوم تفرش مصلايتك وتركع، لأنك ضقت اللذة والخلوة مع الله عز وجل وأبى الله عز وجل إنه يحرمك منها. هتلاقي نفسك وانت في المواصلات وصادفت سواق حافلة منتكس ودور الامبسري بتاعته وشغل الأغاني على العالي، وفجأة هتلاقي قلبك انقبض لأنك كان لك زمن من الخل، وبعد ما كنت زمان بتقول له علي الصوت تلقى نفسك حاسة بتقول له عليك الله يا شيخنا وطي الصوت شوية.
من بكرة أنت واحد من اثنين، إما أنك موفق إما أنك منتكس. عايز تعرف أنت يا واحد، شوف نفسك من بكرة هتعمل شنو. وكل عام وانتم بخير، وعيد مبارك على الجميع وعلى أمتنا الإسلامية كلها.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ربنا استأمنك وخلاك راعي على ابنك اللي بيكبر كل يوم وهو شايفك ماسك سيارتك قدامه بيلعب في علبة سجايرك من هو صغير، ولما يكبر شوية ترسي الدكان عشان يجيب لك علبتين ثلاثة لغاية ما يجيبها لك في يوم ناقصة، وتقوم يا راعي يا مستأمن تقول له أشرب قداميه أحسن مما تشرب وراي، وتتقاسم معاه بكرة العلبة لغاية ما يخش عليك بكرة محشش ومخدر يسرق من جيبك عشان يجيب حق البلا اللي انت علمته له. تجي في الأخير تقول له المشكلة في أصحابه هم اللي خربوه، وانت نسيت ان المشكلة كانت فيك لما خنت الأمانة اللي اداها ليك ربنا، ونسيت برضه انه حيشتكيك لله يوم تفير منه ويفير منك. ربنا استأمنك وخلاك راعي على بنتك اللي بتكبر كل يوم وهي شايفاك انك بتضربيها لان هي نامت وما عملت واجب المدرسة، لكن ما شافتك مرة وانت بتعاتبيها مجرد عتاب لانها ما صلت الخمس صلوات، لغاية ما يبقى ربنا آخر حاجة في حياتها وتبقى كلمة حرام ما بتحرك فيها ساكن، لأنها شافت إن ربنا ما موجود في حياتك وانت طالعة من البيت لابسة الخفيف والضيق متعطرة ومزين للرجال زي زينتك لراجلك ده لو ما راقصتين في نص العرس، وبدل ما تسمع منك الله قال والرسول قال سمعت وتعلمت منك يا جماعة ما تضيقوا عليها خليها تعيش، فثبتت منهج لحياتها ترجع نص الليل لأنها كانت مع شلتها في شارع النيل لأنها عايزة تعيش، تخرج مع فلان اللي لقاها فرصة في واحدة دايرة تعيش، وتجيكي بعدين دخل عليكي تصدمك بالخبر الأليم. الوقت داك ما تفتكر إن هي ضاعت منك، انت ضيعتيها من وقت ما نسيتيها الله وحفظتيها إن هي لازم تعيش. ربنا استأمنك وجعلك راعي على زوجتك اللي بعد ما تزوجتها بشهرين سافرت وسبتها، أقصد سافرت ورميتها، لغاية ما يرسل لك رسالة يقول لك زوجتك حامل، وكل اللي عليك تعمله في الوقت ده إنك ترسل لها حق العملية. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان مرة ماشي في الطريق فسمع امرأة تقول تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا حبيب أداعبه، فذهب إلى أمنا حفصة ابنته رضي الله عنها وأرضاها فقال كم تصبر المرأة على الرجل، فاستحت أمنا حفصة رضي الله عنها وأرضاها وأخفضت رأسها ثم أشارت بيدها ثلاث وأربع ما أكثر من ثلاثة ولا أربع شهور، فأمر بفرمان يصدر من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بأن لا تحبس الجيوش فوق أربعة أشهر. ربنا استأمنك على جسدك اللي انت عايش بيه، ده ما ملكك، ده ملك لله عز وجل، ولأنه ملك لله أمرك صاحب هذا الملك إنك تحافظ عليه. المخدرات اللي انت قاعد تشربها وبتهلك بيها في جسدك دي انت بتهلك في النعمة اللي ربنا اداها ليك، حرم منها ناس كتير. امشي شارع الحوادث عشان تعرف قيمة النعمة اللي ربنا اداها ليك، حرم منها المقطع والماشي على كرسي والما قادر يفارق أنبوبة الأكسجين. صحتك اللي ربنا منعم عليك بها دي لو ما عايزها يا شيخ قريب حيزيلها منك. قبل ما تبلع البرشامة دي تذكر إنه ربنا اداك فرصة في الحياة عشان تعبده، واداك نعمة الصحة دي عشان يعينك على عبادته. لا انت عبدته ولا انت حافظت على النعمة اللي اداها ليك، وبكرة هتقابله وحيسألك عن الاثنين.

احب اقول لك ان زي ما الطاقه ليها لصوص، الوقت برضه له لصوص. ودلوقتي خليني اقول لك عن اكبر لصوص للوقت. اول لص هو المماطله والتاجيل. احكي لك حكايه. مارك توين الكاتب والفيلسوف الامريكي حكى عن قصه صياد سمك خبط على بابه في يوم وساله اذا كان عايز يشتري منه سمك، ورد مارك توين وقال له لا انا مش عايز اشتري سمك. وفي اليوم الثاني رجع الصياد وخبط على الباب وسأل مارك توين مرة تانية إذا كان عايز يشتري منه سمك، ورد عليه مارك توين مرة تانية وقال له لا شكرا أنا مش عايز اشتري سمك. وتالت يوم رجع الصياد وخبط على الباب وسأله إذا كان عايز يشتري سمك، ورد عليه مارك توين وقال له طيب خلاص هشتري السمك. واشترى السمك وطبخه وهو في اعتقاده أن طعمه هيكون لذيذ جدا، ولقى أن طعمه مش طازة أبدا، فاندهش وراح للصياد وقال له السمك اللي انت بعتولي ما كانش طازة وطعمه مقرف. فرد عليه الصياد وقال له انت بتلومني انا ليه؟ انا سألتك تشتري السمك ده من 3 ايام وانت اللي فضلت تتأخر وتأجل، فده ذنبك انت ان السمك ما كانش طازة. المماطلة معناها انك تفضل تأجل لبكرة اللي مفروض انك تعمله النهاردة، وكل ما يجي بكرة تفضل تأجله اليوم اللي بعده وتفضل على كده. تاني لص الوقت بعد المماطلة هو الخلط بين أهمية الأمور. إذا كان عندك حاجات كتيرة لازم تقوم بيها في نفس الوقت وحاسس إنك متلخبط خالص ومش عارف تبدأ بإيه، هتكون النتيجة إنك غالبا هتصبح متبرجل وحينتهي الحال بإنك ما تعملهاش. تالت لص الوقت هو أنت شخصيا. ممكن إنك فعلا تبدأ في عمل شيء وبعدين فجأة توقف علشان تكلم صديق لك أو تعمل حاجة تانية، وده هيأخر العمل اللي مفروض تعمله وهيسبب لك تضييع وقت. رابع لص للوقت هو عدم استطاعتك انك تقول لا. انك تكون اجتماعي ده شيء جميل، ولكن اذا كنت بتعمل حاجة مهمة وبعدين صديق لك اتصل بيك وعزمك انك تتعشى عنده وقبلت انك تروح لانك مش قادر تقول لا، فانت كده هتضيع منك الوقت ومشروع العمل اللي كنت بتعمله هيتأخر. اللص الخامس للوقت هو المقاطعات الذهنية. تكون بتشتغل في حاجة مهمة وتيجي مكالمة تليفون تقطع عليك عملك، أو يعدي عليك صديق ما يكونش واخد منك معاد، ده بيقطع تفكيرك الذهني وبيسبب لك تضييع وقتك. اللص السادس للوقت هو المجهود المكرر. يمكن تكون في وسط ما بتعمل حاجة تقرر انك تسيبها وتعمل حاجة تانية، وبعد فترة ترجع تاني عشان تكمل اللي كنت بتعمله في الأول. ده يخليك تقضي وقت مضاعف ومجهود مضاعف عشان تخلص العمل بتاعك، وبالتالي بيسبب تضييع وقتك. سابع لص للوقت هو التخطيط الغير واقعي. ساعات بنكون مش قابلين نعترف بالوقت اللي هياخده مننا القيام بعمل معين، ونحدد يوم واحد بس للقيام بيه، واحنا عارفين انه في الحقيقة هياخد اسبوع بحاله. التخطيط الغير منطقي لأي عمل هيسبب لك في تضييع وقتك لأنك ما قدرتش الوقت الكافي لإنهائه. تامن لص للوقت هو عدم النظام. لو انت مش منظم وأوراقك بتضيع منك، أو بتحط مفاتيحك في مكان وبعدين تنسى انت حطيتهم فين، كل ده بيسبب ضياع الوقت. والأسباب ممكن تكون أكتر وأكتر، ولكن في رأيي أنا إن الأسباب اللي قلتها لك هي أهمها. ودلوقتي أدي طريقة التحكم في لصوص الوقت. بخصوص المماطلة، إذا كان عندك شيء تعمله في قائمة أعمالك اليومية وأجلت عمله أكتر من 3 مرات فده يبقى مماطلة. وقف لحظة وبص القائمة واسأل نفسك ايه اللي هيحصل لو انك ما قمتش بالعمل ده، وايه اهمية العمل ده. لو كانت اجابتك ان العمل ده مهم فاعمله دلوقت. اذا كانت اجابتك مهم ولكن حد تاني ممكن يعمله، فوت حد يعمله. اذا كانت اجابتك مفيش حاجة هتحصل، الغيه نهائيا. تاني حاجة للتحكم في لصوص الوقت هو تحديد الاولويات. اعمل قائمة بكل حاجة محتاج تعملها اليوم. ابتدي بالأشياء اللي لازم تعملها فورا، وبعدين بالأشياء اللي مفروض تعملها بعد وقت بسيط، وأخيرا بالأشياء اللي تحب انك تعملها. وفي القائمة اعمل حساب بعض الوقت المقاطعات اللي هتحصل لك، وقت علشان تقابل فيه عملائك زملائك في العمل، وابدأ بأول شيء في القائمة واستمر فيه لغاية ما تخلص المهمة تماما، وبعدين روح للشيء اللي بعده واللي بعده وهكذا. ثالث حل للتحكم في لصوص الوقت هو التركيز. ركز في اللي انت بتعمله
وإذا لقيت إن ذهنك بيسرح ركز على النتائج وإزاي هتستفيد لما تنهي العمل ده. خامس حل للتحكم في لصوص الوقت هو تحديد وقت التليفون. لو أنت فعلا مشغول والتليفون ده هيضيع لك وقتك، فكون صريح وقول للشخص التاني إنك مشغول جدا واسأله أنسب وقت تكلمه فيه، وده طبعا يتوقف على تقديرك للموقف. سادس حل للتحكم في لصوص الوقت هو عدم تكرار المجهود. ابتداء من اليوم عود نفسك على انك تعمل كل حاجة مرة واحدة. فإذا كان عندك أعمال مهمة اعملها الآن وخلصها، أو كلف بيها حد تاني، أو الغيها خالص، لأن إذا ما كانش عندك وقت تعملها الآن فغالبا مش هيكون عندك وقت تعملها بعدين. قوم بيها فورا. سابع حل للتحكم في لصوص الوقت هو التخطيط المنطقي. خليك واقعي في وضع خططك واسأل نفسك، هل أنا فعلا أقدر أنهي العمل ده في الوقت اللي أنا محدده له؟ إذا كانت إجابتك لأ، فحدد خطة واقعية أكتر. تامن حل للتحكم في لصوص الوقت هو تقييم أهمية الزيارات الاجتماعية. اسأل نفسك إيه اللي هيحصل لو أنت ما حضرتش العشاء ده أو حفلة استقبال دي؟ إذا كان الإجابة ولا حاجة، فاعتذر عن الدعوة ببساطة. وإذا كان مهم إنك تكون موجود، فاحضر بنفسك وامشي في أقرب فرصة أو ابعت حد بالنيابة عنك. دي أهم الحلول للتصرف مع لصوص الوقت.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ربنا استأمنك وخلاك راعي على ابنك اللي بيكبر كل يوم هو شايفك ماسك سيارتك قدامه بيلعب في علبة سجايرك من هو صغير، ولما يكبر شوية ترسي الدكان عشان يجيب لك علبتين ثلاثة لغاية ما يجيبها لك في يوم ناقصة، وتقوم يا راعي يا مستأمن تقول له أشرب قداميه أحسن مما تشرب وراي، وتتقاسم معاه بكرة العلبة لغاية ما يخش عليك بكرة محشش ومخدر يسرق من جيبك عشان يجيب حق البلا اللي انت علمته له. تجي في الأخير تقول له المشكلة في أصحابه هم اللي خربوه، وانت نسيت ان المشكلة كانت فيك لما خنت الأمانة اللي اداها ليك ربنا، ونسيت برضو انه حيشتكيك لله يوم تفير منه ويفير منك. ربنا استأمنك وخلاك راعي على بنتك اللي بتكبر كل يوم وهي شايفاك انك بتضربيها لان هي نامت وما عملت واجب المدرسة، لكن ما شافتك مرة وانت بتعاتبيها مجرد عتاب لانها ما صلت الخمس صلوات، لغاية ما يبقى ربنا آخر حاجة في حياتها وتبقى كلمة حرام ما بتحرك فيها ساكن، لأنها شافت إن ربنا ما موجود في حياتك وانت طالعة من البيت لابسة الخفيف والضيق متعطرة ومزين للرجال زي زينتك لراجلك ده لو ما راقصتين في نص العرس، وبدل ما تسمع منك الله قال والرسول قال سمعت وتعلمت منك يا جماعة ما تضيقوا عليها خليها تعيش، فثبتتها منهج لحياتها ترجع نص الليل لأنها كانت مع شلتها في شارع النيل لأنها عايزة تعيش، تخرج مع فلان اللي لقاها فرصة في واحدة دايرة تعيش، وتجيكي بعدين دخل عليكي تصدمك بالخبر الأليم. الوقت داك ما تفتكر إن هي ضاعت منك، انت ضيعتيها من وقت ما نسيتيها الله وحفظتيها إن هي لازم تعيش. ربنا استأمنك وجعلك راعي على زوجتك اللي بعد ما تزوجتها بشهرين سافرتها وسبتها، أقصد سافرتها ورميتها، لغاية ما يرسل لك رسالة يقول لك زوجتك حامل، وكل اللي عليك تعمله في الوقت ده إنك ترسل لها حق العملية. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان مرة ماشي في الطريق فسمع امرأة تقول تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا حبيب أداعبه، فذهب إلى أمنا حفصة ابنته رضي الله عنها وأرضاها فقال كم تصبر المرأة على الرجل، فاستحت أمنا حفصة رضي الله عنها وأرضاها وأخفضت رأسها ثم أشارت بيدها ثلاث وأربع ما أكثر من ثلاثة ولا أربع شهور، فأمر بفرمان يصدر من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بأن لا تحبس الجيوش فوق أربعة أشهر. ربنا استأمنك على جسدك اللي انت عايش به، ده ما ملكك، ده ملك لله عز وجل، ولأنه ملك لله أمرك صاحب هذا الملك إنك تحافظ عليه. المخدرات اللي انت قاعد تشربها وبتهلك بيها في جسدك دي انت بتهلك في النعمة اللي ربنا اداها ليك، حرم منها ناس كتير. امشي شارع الحوادث عشان تعرف قيمة النعمة اللي ربنا اداها ليك، حرم منها المقطع والماشي على كرسي والما قادر يفارق أنبوبة الأكسجين. صحتك اللي ربنا منعم عليك بها دي لو ما عايزها يا شيخ قريب حيزيلها منك. قبل ما تبلع البرشامة دي تذكر إنه ربنا اداك فرصة في الحياة عشان تعبده، واداك نعمة الصحة دي عشان يعينك على عبادته. لا انت عبادته ولا انت حافظت على النعمة اللي اداها ليك، وبكرة هتقابله وحيسألك عن الاثنين.

النجاح لا يحدث بالصدفة، لأن كل شخص لما خلق الله عز وجل وضع فيه قوة جبارة في داخله، وإذا كان النجاح سهل ويمكن تحقيقه، ليش ما يستطيع عليه كل إنسان؟ حقيقة في السنوات الماضية كنت أبحث عن إجابة على هذا السؤال: ما الذي يفعله الناجحون ولا يفعله غيرهم؟ بمعنى، ما هو الشيء الذي إذا فعلته سأكون من فئة الناجحين مباشرة؟ هل يا ترى هو المال والنفوذ؟ هل يا ترى هو التعليم والشهادات؟ إيش بالضبط العنصر الحاسم في هذا الأمر؟ وجدت أن المال، النفوذ، التعليم، الشهادات، هذه كلها معينات، لكنها ليست الفيصل الذي يجعلني من فئة الناجحين مباشرة. وبدأت فعلا أقرأ في الكتب، وصل عدد الكتب اللي قرأتها فقط عشان أجد إجابة على هذا السؤال أكثر من 250 كتاب ودورات كثيرة جدا، حتى وجدت الإجابة، وممكن تكتبوها: هو القدرة الداخلية على التحرك وأخذ خطوة عملية نحو ما تريد. الناجح في الحياة هو يفعل ما يتطلبه النجاح منه. وضع تحت كلمة يفعل خطين: يفعل، مش يتمنى، مش يحلم، مش يتكلم، مش يخطط على الورق، إنما يفعل. وبالتالي أقول مرة أخرى: هي القدرة على العمل، القدرة على عمل شيء والتحرك نحو ما تريد. وإنما الذين لم يحققوا ما يريدون في الحياة وأصبحوا من غير فئة الناجحين، ببساطة شديدة لأنهم انشغلوا في الحياة بأمور ما تعينهم أصلا على النجاح، فأصبح همه وتفكيره وتركيزه فقط أنه كيف أسدد فواتيري، كيف أدفع إيجار بيتي، أصير مستمر في عملي وما يفصلوني، فقط هذه أصبحت همومه في الدنيا. والبعض الآخر لم يحدد بالضبط ماذا يريد أن يحقق في حياته، وبالتالي ما أخذ خطوات عملية فعلية نحو ما يريد. والبعض الآخر ركز على أمور لا تعينه أصلا على النجاح، فأدمن على مثلا مشاهدة التلفزيون، تلاقيه في اليوم من 3 إلى 6 ساعات يتفرج، أو في العزائم، أو في أمور أخرى. فلو قررت أنك تريد أنك تغير حياتك وتبدأ رحلة النجاح، فالقاعدة الأولى هي أنك تأخذ خطوة عملية فعلية، وهشرح لك كيف تأخذ هذه الخطوة العملية الفعلية. القاعدة الثانية، وممكن تكتبوها: الماضي لا يساوي المستقبل. الماضي لا يساوي المستقبل. مش لأنك ما استطعت تحقيق ما تريد أمس أو الأسبوع الماضي أو الشهر الماضي أو 10 دقائق مرت فأنت فاشل. أنت المحاولات اللي حاولتها كانت في الماضي، 7 دقائق ولا يوم ولا شهر في الماضي. إحنا الآن وضع آخر. بعض الناس يقول، ويذكر لي هذا الأمر في بعض دوراتي، يقول لي: أنا سمعت أشرطة كثير وقرأت كتب كثير وحضرت دورات كثيرة، لكن حياتي ظلت كما هي بدون تغيير، إيش السبب؟ كما قلت لكم، ويمكن بعض المستمعين يقول: نعم أنا كمان حصل معايا نفس الشيء. كما قلت سابقا، لم تكن المشكلة في نقص المعلومات، لم تكن المشكلة في نقص المعلومات، وإنما لأننا ما نجحنا في إيقاظ القوة الداخلية فينا، وفي داخل كل منا قدرات وطاقات واستعدادات لكنها معطلة، لم توجه التوجيه الصحيح حتى توصلنا لتحقيق أحلامنا وطموحاتنا. بمعنى، ما أخذنا خطوة عملية تحركنا نحو ما نريد. ووجدت أيضا أنه لنجحوا في حياتهم على مختلف المستويات بلا استثناء، وجدتهم طبقوا معادلة. المعادلة هذه تتكون تقريبا من 4 عناصر. العنصر الأول، إنك تعرف ماذا تريد أن تحقق في حياتك بالضبط. ماذا تريد أن تحقق في حياتك؟ إيش النتيجة اللي تريد أن تصل لها؟ ولو ما عرفت ماذا تريد أن تحقق في حياتك، فمش هتستطيع أنك تحققه، لأنه أصلا كيف هتحقق هدف وأنت ما أنت عارف إيش هو؟ بمعنى، لازم تجلس مع نفسك وتسأل نفسك هذا السؤال: ماذا أريد أن أحقق في حياتي؟ هذا العنصر الأول. العنصر الثاني، بعد ما تعرف ماذا تريد أن تحقق في حياتك، إنك أنت تأخذ خطوة عملية فعلية، أي تقوم بفعل شيء وتبدأ بالتنفيذ فورا. الخطوة الثالثة، إنك تصنع في داخلك جهاز تسميه جهاز استشعار.
جهاز تسميه جهاز استشعار. مهمة هذا الجهاز إنه يجاوبك على سؤال واحد فقط: هل الخطوة العملية اللي أنا أخذتها بتقربني من هدفي ولا بتبعدني عن هدفي؟ فقط مهمة هذا الجهاز إنه يجاوبك على هذا السؤال. طيب إذا كان ما بيقربني من هدفي، فأنتقل للخطوة الرابعة وهي إنه أغير خطوة العملية. يعني خطوة العملية ما هي فعالة فلازم أغيرها. طيب وأفضل أغير إلى متى؟ تفضل تغير في خطواتك العملية حتى تصل إلى ما تريد. خلينا نأخذ مثال واقعي لشخص نجح في حياته وطبق هذه الطريقة حتى وصل إلى ما يريد، وكلنا نعرفه حتى نشوف هل هذه الخطوات العملية فعلا خطوات واقعية ممكن الإنسان يطبقها في حياته ولا صعبة. رجل لم يكمل تعليمه، لم يتخرج من أرقى الجامعات في العالم، لم يكن عنده مال كثير، ولم يكن لديه مدير تسويق ناجح. هذا الرجل كان موظف بسيط عادي، اليوم واحد من مشاهير هذا العالم، ما في قرية ما في مدينة في العالم إلا وتعرفه. تعرفون شخص اسمه كنتاكي فرايد تشيكن، صاحب مطاعم الدجاج المشهورة؟ طبعا كلنا عارفينه، طبعا اسمه الحقيقي كولونيل ساندرز. هذا الرجل وعمره 65 سنة استلم معاش التقاعد، الشيك، نظر في الشيك فوجده بقيمة 99 دولار، فقال لنفسه هو شخص عادي جدا إلى ذلك الوقت، إلى وهو عمره 65 سنة هو شخص عادي جدا، قال لنفسه أنا لن أعيش هذه العيشة أبدا حتى بعد ما وصل إلى هذه السن. فسأل نفسه إيش هدفي ممكن يكون في الحياة، إيش أحب أحقق في حياتي المتبقية لي؟ فكان عنده خلطة يضعها على الدجاج لما يطلع رحلات مع أصدقائه، فكان أصدقائه يثنوا عليها كثيرا. هذه فكرة الآن في ذهنه، فبدأ فعلا يعد هذه الخلطة. وشوف أنت كم من فكرة رائدة، كم من فكرة رائعة تكون عندك وتقتل وتدفن وما حد يعرف عنها شيء، وبعد سنين تفكر فيه تقول يا ريتني طبقت هذه الخطوة. صاحبنا هذا عرف الخطوة الأولى، وهو إنه لديه خلطة سيضعها على الدجاج وإنه هيبدأ هيبيعها في المطاعم. هذا كان هدفه الرئيسي. ثم انتقل إلى الخطوة العملية الفعلية وهي إنه حدد إنه المطاعم هي هدفه، فما جلس في بيته ينتظر المطاعم تأتيه، وإنما هو بدأ يزور هذه المطاعم ويسألهم لو سمحتم عندي خلطة رائعة، لو وضعتوها على دجاجكم ستزيد أرباحكم وستزيد مبيعاتكم، أنا كل اللي أريد منكم نسبة من الأرباح فقط. تعتقد كم مرة هذا الرجل اللي هو كنتاكي فرايد تشيكن رفض أو قيل له شكرا أو سنراسلك فيما بعد إذا احتجنا إلى هذا المنتج حقك؟ كم مرة تعتقد؟ 50 مرة؟ 100 مرة رفض؟ 200 مرة رفض؟ يا سادة يا كرام، هذا الرجل سمع 1009 مرات كلمة لا بصيغ مختلفة، 1009 مرات على مدى 2 سنين وهو يسمع هذه الكلمة: شكرا، سنتصل عليك، سنراسلك، لا نحتاج الآن لهذه الخدمة، وما إلى ذلك. أنت لو حدث معك هذا الموقف كم مرة هتصبر؟ كم مرة؟ فكر فيها. بعض الناس يقول لك أنا حاولت 50 مرة وما مشيت الشغلة معي ولذلك لغيتها، وهو في حقيقة الأمر يمكن ما حاول إلا 5 أو 10 مرات. طبعا صاحبنا هذا كنتاكي لما ما وجد مردود من خطوة هذه اتجه إلى الخطوة الثالثة. إيش هي؟ أنه بدأ يعدل في طريقته، يعدل في الخلطة حقته، يعدل في أسلوب عرضه، لكن لم يعدل من الفكرة ويلغيها أبدا حتى بدأ يقترب من هدفه، ولم تتوقف محاولاته حتى فتح الله الأبواب أمامه. ولذلك اليوم تشوف صورته في جميع هذه سلسلة المطاعم وهو كبير في السن، لأنه لما اقتنى ولما نجح في مشروعه ما كان شاب، لكن ما في قرية في العالم اليوم اللي تعرفه، مش لأنه كان عنده فلوس وما كان عارف ايش يسوي فيها، ولا لأنه كان عنده مدير تسويق ناجح أو من عائلة غنية أبدا،
بل بالعكس من ذلك كان فقير حتى ما كان لديه إيجار بيته، فكان يضطر ينام في سيارته. هذا مثال واحد من آلاف الأمثلة اللي وجدتها.

كتير من الناس بيفتكر إن الدين عبارة عن نسك، إن أصلي وأصوم وأزكي ولو لقيت فرصة في حجة وعمرة أكون ما قصرتها. لا يا شيخ، أنت حياتك كلها دين. الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ربنا ما قال لعبادتي، قال ليعبدون، جاء بيها في صيغة المضارع، يعني إنك تكون عابد لله 24 ساعة في 24 ساعة. لما تيجي تلبس حذائك باليمين قبل الشمال أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم يبقى من الدين. لما تقلل موية الحنفية وانت بتتوضأ لأنك وصلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسرف في الماء يبقى من الدين. لما تلاقي قزازة مكسورة ولا حديدة واقعة في الأرض وتشيلها لا لشيء سوى إن الوراك اللي انت ما بتعرفه يمكن يجي وتأذى منها يبقى من الدين. لما تقبل يد أمك وأبوك كل يوم وتجعل ده ورد ثابت ليك يبقى من الدين. لما تقفل شباك مطبخك عشان جارتك الوضع بسيط ما تشم ريحة الأكل فتشتهيه وهي ما قادرة عليه يبقى من الدين. ويا سلام كمان لو تغرف ليها صحن يبقى من الدين. لما تطلب من الخادم بتاعك طلب وتقول له لو سمحت يبقى من الدين. ولما نفذ لك طلبك تقول له شكرا يبقى من الدين. لما تكونوا ثلاثة في مكان واحد ويجي واحد يميل ليك عشان يسرك بحديث فتبعد راسك وتقول له معليش عشان التالت ده ما يفتكر ان احنا بنتكلم عليه يبقى من الدين. لما يدخل زوجك البيت وشايل معاه نص كيلو موز قول له يا سلام الله يجزاك خير ربنا يخليك لينا كان نفسنا في الموز، وتحسسيه انه جايب كرتونة مانجا يبقى من الدين. لما تضرب الجرس قبل ما تخش بيتك مع ان المفتاح في يدك عشان ناس البيت يجهزوا لاستقبالك يبقى من الدين. لما تشتري في العيد لبسة للشغالة اللي عندك في البيت من نفس المحل اللي بتشتري منه لأولادك يبقى من الدين. لما تجيف لصاحب عذر أو كبير في السن عشان يقعد مكانك في المواصلات يبقى من الدين. لما يجيك سائل وانت ما عندك اللي تديه ليه فتبتسم ليه لأن الابتسامة صدقة وتقول له معليش أعفي لي يبقى من الدين. لما تكون شغال في السوق تجي واحدة تشتري منك فتبيع لها وانت منزل عينك وغض بصرك لأنك عارف انه لا يجوز يبقى من الدين. لما يحلف لك واحد ويقول لك والله ما عملته وانت عارف انه عمل لكن احتراما للقسم ولفظ الجلالة تقول له صدقتك يبقى من الدين. لما يستفزك واحد وقوم تجاهله وتقول له سلامة عشان تطبق قول الله عز وجل والذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة يبقى من الدين. لما تسلم على أخوك وما ترفع يدك منه لغاية ما يرفع يده هو يبقى من الدين. لما تكون في موقف المواصلات والدنيا زحمة وما في عربات وتجي عربية فتؤثر الكرسي بتاعك لأختك الواقفة أو لأمك اللي ما قادرة تزاحم الناس يبقى من الدين.